الإنسانية الإيمان بالآخرة وما فيها من جزاء وحساب وجنة ونار. وقد اتخذ القرآن في تثبيت هذه العقيدة وتصحيحها أساليب شتى. واحد، فمنها إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله على إعادة الخلق كما بدأهم أول مرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، سورة الروم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، سورة الحج. One of the confirming the belief in the hereafter and the outcome of punishment and reward, the Quran followed that in so many ways. Number one, proving or presenting the evidence that the possibility and the capability of resurrection by showing the ability of Allah subhanahu wa ta'ala to recreate as He created them in the first place. It is He who starts the creation and then He who returns it, and it is easier for Him. Surah Ar-Rum. O mankind, if you really were in doubt about resurrection, we have created you from dust, then from a semen, then from a clot of blood, then a morsel formed and not formed to show you. And we let in the wombs whatever we want to a specified period, and then we get you as children, and then you grow up, and some of you would die, and some of you will go to live to the even to the worst part of living, to become not aware until after he has used to be aware. And in Surah Al-Hajj, الأسلوب الثاني ومنها التنبيه على خلق الأجرام العظيمة التي يعتبر خلق الإنسان بجوارها شيئا هينا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. سورة الأحقاف. Number two is to show that drawing attention to the creation of great planets and stars and that compared with which the creation of small of the mankind would be very easy. Haven't they seen that Allah, who created the heavens and the earth and was not tired or by creating them, is really able to resurrect the dead? Yes, indeed, He is all-powerful. And that's in Surah Al-Ahqaf. 3. بيان حكمة الله تعالى في الجزاء حتى لا يستوي المحسن والمسيء والبر والفاجر في النهاية، وبذلك تكون الحياة عبثا وباطلا يتنزه الله تعالى عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ سورة المؤمنون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سورة القيامة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ سورة صاد. The third way is to show the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala in the reward or punishment so that they will not be equal, those who do the right things and those who offenders and the committed and the decadent at the end. Otherwise, in the life would just be a matter of joy or nothing. That Allah is far above that. Did you think that we have created you just for nothing and that you are not going coming back to us? Surah Al-Mu'minun. Does the human being think that he would just be left on his own? Surah Al-Qiyamah. We haven't created the heaven and the earth just for nonsense. That's what the disbelievers think. So woe to them
who disbelieved from hellfire? Or would we make those who believed and did righteous deeds like those who disbelieved and spread corruption on earth? Or we make them the pious like the decadent? Surah Sad. الأسلوب الرابع بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان وما أعد للكفرة الفجرة من العقاب والخسران ولهذا كثر حديث القرآن عن القيامة وأهوالها والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حتى لا يضيع على الإنسان مثقال حبة من خردل وعن الحساب الدقيق الذي لا يظلم نفسا شيئا ولا يحمل وزارة وزر أخرى وعن الجنة وما فيها من ألوان النعيم المادي والروحي وعن النار وما فيها من صنوف العذاب الأليم الحسي والمعنوي ذلك لأن إنسان الآخرة هو امتداد لإنسان الدنيا وهو روح وجسم فلا بد أن يشمل الثواب أو العقاب كليهما. The fourth way is to show what the committed believers would see in the hereafter of pleasure from Allah and rewards, and what He prepared to the decadent disbelievers of punishment and loss. That's why the Quran talks so much about the Day of Judgment and its awful events and the book that doesn't leave minor or major things without documenting it and the balance with which the good deeds are and the bad deeds are weighed so that a human being will not miss even an atom's weight of or a seed's weight of khardal and the very accurate accountability that does not do injustice to anything and does not replace one with another yani someone who didn't commit anything will not bear the responsibility of someone else's sin and the paradise and all the physical and spiritual luxuries in it and the hellfire and the immense torment physical and psychological because the human being of the hereafter is an extension of the human being of this world is a spirit and a body so the reward and punishment must cover or include both of them. الوسيلة الخامسة إبطال الأوهام التي أشعها الشرك والمشركون من أن آلهتهم المزعومة تشفع لهم عند الله يوم القيامة وكذلك ما زعمه أهل الكتاب من شفاعة القديسين وغيرهم وهذا ما كذبه القرآن وأبطله أشد الإبطال فلا شفاعة إلا بإذن الله ولا شفاعة إلا لمؤمن موحد ولا ينفع الإنسان إلا سعيه ولا يحمل وزر غيره ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سورة النجم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع سورة غافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين سورة المدثر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سورة البقرة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سورة الأنبياء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سورة الكهف. The fifth way is to stop the illusions that the those who associate with Allah subhanahu wa ta'ala other gods, their claim that their so-called gods will be interceding on their behalf on the Day of Judgment, and also what the people of the book claimed of the intercession from the saints and others. And that's what the Quran has actually rejected and stopped it very clearly. There is no intercession except with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no intercession except for a believer. And a human being will not benefit except with what he or she does. And he will not be bearing the sins of someone else. So that no sin, no one will inherit the sin of someone else. And for the human being, only what he or she did. Surah An-Najm.
those who do injustice, they don't have any friend or intercessor who is listened to or obeyed. Surah Ghafir. They will not benefit from the intercession of those who intercede. Surah Al-Muddathir. Who would intercede with him except with his permission? Surah Al-Baqarah. They would not intercede except for those whom Allah is accepting. Surah Al-Anbiya. And they found what they did present, and Allah doesn't, your Lord will not do any injustice to anyone. Surah Al-Kahf. كان هذا الجزء الأول من أو المقصد الأول من مقاصد القرآن الكريم وهو تصحيح العقائد والتصورات. ونتحدث الآن عن المقصد الثاني، تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. That was the first goal of the Quran, which is correcting the beliefs and the visions. And we come now to the second goal, which is establishing the dignity of the human being and his rights. أما المقصد الذي يتعلق بتقرير كرامة الإنسان ورعاية حقوقه فتجلى في هذه العناصر: ألف، تقرير كرامة الإنسان، باء، تقرير حقوق الإنسان، جيم، تأكيد حقوق الضعفاء من الناس. وسنخص كل منها بحديث. ألف، تقرير كرامة الإنسان. أكد القرآن أن الإنسان مخلوق كريم على الله، فقد خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله في الأرض خليفة واستخلف أبناءه من بعده، وهي منزلة تطلعت إليها أنظار الملائكة فلم تمنح لهم لأنهم لم يؤهلوا لها، إنما أهل لها آدم وبنوه الذين سخر لهم كل ما في الكون أرضه وسماءه. وفي هذا يقول سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سورة الإسراء. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سورة لقمان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سورة الجاثية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة. ومن أجل ذلك أنكر القرآن على بعض المتطرفين من البشر تحريمهم الطيبات وزينة الحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأنكر على بعض البشر إهانتهم لأنفسهم باتخاذهم الطبيعة وقواها المسخرة للإنسان آلهة يعبدونها من دون الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله الحمد لله ولا إله إلا هو رب لا حول ولا قوة إلا بالله. سورة فصلت. وأنكر على بعض آخر من البشر أن يفقدوا شخصيتهم ويصبحوا أذنابا لغيرهم، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سورة الأحزاب. وأنكر على آخرين أن يغلوا في تقديس البشر فاتخذوهم أربابا يطيعونهم في كل ما يشرعون، وإن حرموا الحلال وأحلوا الحرام. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سورة التوبة. ولا عجب أن كانت دعوة الإسلام لأهل الكتاب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سورة آل عمران. ورد القرآن على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعا الناس إلى عبادة نفسه، فقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. سورة آل عمران. Now the goal of stating the dignity of the human being and preserving his rights, it's very clear in the following elements: A, stating the dignity of the human being; B, stating the rights of the human being; C, stating the rights of the weak among the people. And we will just talk separately about each. A. Stating the dignity of the human being. The Quran confirmed that the human being is a very dignified creature for Allah subhanahu wa ta'ala. He created Adam with his
hands and blew of his spirit into him and made him a vicegerent on earth and made children after him. And that is a status which the angels were looking for, but they were not given them because they are not qualified for it. However, the Adam and his offspring were qualified for it and has been subservient to them all what is in this universe, its land and its heavens. And in that, Allah subhanahu wa ta'ala says the meaning, we have privileged the children of Adam and carried them on land and on sea, and we provided for them of the good things and preferred them over many of whom we created in Al-Isra. Haven't you seen that Allah subhanahu wa ta'ala have made subservient to you what is in heaven and on earth and gave you his blessings open and concealed? Surah Luqman. Made subservient to you what is in heaven and what's on earth, all of it from him. Surah Al-Jathiyah. And when your Lord said to the angels, I am assigning a vicegerent on earth, they said, would you put on earth anyone who spread corruption and shed blood while we are glorifying you and worshipping you? He said, I know what you don't know. Surah Al-Baqarah. That's why the Quran denied for those who, some extremists of the human beings, that they deny themselves the good things and the luxuries of life. Say, who prohibited the luxuries of life, subhanahu wa ta'ala, that he brought out for his slaves and the good aspects of sustenance? Surah Al-A'raf. And he denied for some humans insulting themselves by adopting the nature or its subservient powers, powers that are subservient to the human being, taking them as gods whom they worship other than Allah. Among his signs are the night and the day and the sun and the moon. Do not prostrate to the sun nor to the moon. Prostrate to Allah who created them, if really you were worshipping him. Surah Fussilat. And denied from other humans to lose their identity and become just followers of others. And they said, O our Lord, we have obeyed our elders and leaders and they misguided us so far away. Surah Al-Ahzab. And denied for others to go to the other end of the extreme of making a human being holy and make them as gods whom they obey in what they legislate, even if they allow the prohibited or prohibit the allowed. They adopted their monks and their priests as gods other than Allah and Jesus, son of Maryam. And they have been commanded not to worship except one God. Surah Tawbah. So there's no wonder that call of the Islam to the people of the book was not to worship other than Allah, not to associate with him anything, and not to adopt each other as gods other than Allah. Surah Al-Imran. And the Quran rejected what had been claimed that some of the prophets is calling people to worship him. And Allah subhanahu wa ta'ala says, no human being whom Allah has given the book and the wisdom and the prophethood and then goes to say to the people, be worshiper, be yani slaves for me, worship me other than Allah. Surah Al-Imran. The second element, الباء, تقرير حقوق الإنسان. تأكيدا لهذه الكرامة الإنسانية قرر القرآن منذ 14 قرنا ما تتغنى به الإنسانية اليوم ويظنه بعض الجاهلين من ثمار العصر الحديث وأعني به ما يطلق عليه حقوق الإنسان. حق الإنسان في حرية النظر والتفكير قرره القرآن في مثل قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يونس وقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا سورة سبأ.
حق الإنسان في حرية الاعتقاد قرر القرآن بقوله لا إكراه في الدين سورة البقرة، وقوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين سورة يونس، وقرن حرية القول والأمر والنهي بقوله وقرر حرية القول والأمر والنهي بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سورة التوبة. وحق الإنسان في المساواة بغيره من الأجناس والألوان والأنساب قرر القرآن بقوله يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات، وقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون سورة المؤمنون. The second part B is stating the human rights. To ensure this human dignity, the Quran stated 14 centuries ago what humanity is now singing about, and some of the those who ignorant think that it is the outcome of the modern age, and that's what is called the human rights. The right of the human in looking and thinking. Allah subhanahu wa ta'ala has decided when he said, say, look, what is in heaven and on earth, in Surah Yunus, and say, I'm advising you with one, go to Allah subhanahu wa ta'ala, individuals or in couples, and then think, Surah Saba. The right of the human being in the belief. Al Quran settled it by saying there is no coercion in religion, Surah Al Baqarah. And would you force people to become believers? Surah Yunus. And the freedom of speech and command and prevention by saying the believers, men and women, are supporters of each other. They enjoin good and prohibit evil. Surah At-Tawbah. And the human right of being equal with other races or colors or ancestries or ethnicity. Quran has decided it by saying, O mankind, we have created you of male and female and made you into peoples and tribes to get acquainted. The most privileged to Allah subhanahu wa ta'ala is the most pious. Surah Al-Hujurat. And فإذا نفخ, when it is blown in the horn, there is no ancestry on that day, and no one would wonder, and no one would seek each other. Surah Al-Mu'mineen. حق الإنسان في الاستمتاع بالطيبات من الرزق ومن زينة الله التي أخرجها لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. حق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة رجلا كان أو امرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حق الإنسان بعد الزواج في الإنجاب. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة سورة النحل. وحق الذرية في الحياة بنين كانوا أو بنات. ولهذا حمل القرآن على أهل الجاهلية الذين وأدوا بناتهم وقتلوا أولادهم من إملاق واقع أو خشية إملاق متوقع، واعتبر ذلك خطأ كبيرا وإثما عظيما. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم سورة الأنعام. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا سورة الإسراء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت سورة التكوير. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكوا على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون سورة النحل. And the right of the human being to enjoy the good blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah made available to his slaves. Say, who prohibited the luxuries of Allah subhanahu wa ta'ala that he brought to his worshippers and to his slaves and the good things of sustenance? Surah Al-A'raf.
the human right in to marry and to form a family, whether man or a woman. Among his signs is that he created for you, from you, your spouses, to find harmony with her and with them, and set between you mutual affection and mercy. And these are really signs for people who think. Surah Ar-Rum. The right of the human being after marriage in having children. And Allah made from you your spouses and made you from your spouses children and grandchildren. Surah An-Nahl. And the right of these offspring in life, whether were males or females, or boys or girls. That's why the Quran attacked the people of the ignorance who buried their daughters alive and killed their children out of either existing poverty or fear of expected poverty, and considered that as a great and major sin. Allah subhanahu wa ta'ala said, do not kill your children out of poverty. We will provide for you and for them. Surah Al-An'am. Do not kill your children out of fear of poverty, if they come, we will provide for them and for you, because killing them is really a major error. Surah Al-Isra. And when the buried alive, daughter buried alive, will be asked, what crime have you committed? Surah Al-Takwir. And when one of them is given glad tidings that you have been given a female, his face will be darkened and oppressed. He would just go away hiding from people because of the bad thing he has been given news about. Would he hold it, and continue to hold it with humility, or would it bury them? Would bury them in the dust? That is really the worst thing they are coming to judge or to do. Surah An-Nahl. وحق كل إنسان في الحياة ما لم يرتكب جرما موجبا إباحة دمه شرعا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأنعام والإسراء. كما قرر القرآن مؤكدا ما جاء في الكتب السابقة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سورة المائدة. وحق كل إنسان في العمل والمشي في مناكب الأرض سعيا لكسب رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سورة الملك. حتى في يوم الجمعة فقبل صلاة الجمعة يقول فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سورة الجمعة. وبعد صلاة الجمعة يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. سورة الجمعة. وحتى في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سورة البقرة. The right of every human being in life, unless he commits a sin that would violate his own life legally. Do not kill the soul that Allah made sacred and prohibited except with the truth. Surah Al-An'am and in Isra. The Quran also emphasized what has been in previous holy books, that whoever kills a soul without a soul or without spreading corruption on earth, it is as if killing the whole mankind. Surah Al-Ma'idah. The right of every human being to work and to go about on earth to seek sustenance and to earn a living. It is He, Allah subhanahu wa ta'ala, who made the land subservient to you, so go about on land and eat of His sustenance. Surah Al-Mulk. Even on Fridays, before the Friday prayer, Allah subhanahu wa ta'ala says, go to remind Allah and leave your trade. Surah Al-Jum'ah. And after the Friday prayer, he says, when the prayers are over, go about on earth and seek of the sustenance of Allah. Surah Al-Jum'ah. Even in pilgrimage, it is all right for you to seek sustenance from your Lord. Surah Al-Baqarah.
وحق كل إنسان في أن يتمتع بثمرة ما كسب من حلال عن طريق التملك، رجلا كان أو امرأة. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، النساء. ولا يجوز لأحد العدوان على شيء مملوك للغير ملكية مشروعة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة النساء. وحق الإنسان في احترام مسكنه الخاص وعدم دخوله إلا بإذنه، قرره القرآن بقوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، سورة النور. حق الإنسان في صيانة دمه وماله وحماية ملكه الحلال، قرره بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء. وحق الإنسان في صيانة عرضه وكرامته، قرره بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. The right of every human to enjoy the outcome of what he earned legally by ownership, whether a man or a woman. Men have a share of what they have earned, and women have a share of what they have earned. Surah An-Nisa. And no one should transgress something which is owned by someone else legally. Do not eat your money between them with falsehood. Surah An-Nisa. The right of the human being for respect for his own house and not entering anyone's house except with his permission. The Quran said that do not enter houses other than your own houses until you inform and greet their people, its people. That is better for you. And if you were told go back, go back. That's still better for you. Surah An-Nur. The right of the human being in preserving his life and his money and his legal properties. Quran decided by stated by, O you who believe, do not eat your money among you between each other and you with falsehood, unless it is a trade out of mutual agreement between you, and do not kill yourself. Allah is oft merciful for you. Surah An-Nisa. The right of the human being in preserving his honor and his dignity. The Quran stated, O you who believe, do not let no people joke of other people. They might be better than them. Men joke about or ridicule other men. They might be better than them. Nor women ridiculing other women. They might be better than them. And do not hint or yourselves, and do not call each other with bad names. Surah Al-Hujurat. حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، قرره بقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، سورة البقرة. حق الإنسان في العدل والإنصاف ولو كان كافرا أو عدوا، قرره بقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سورة النساء. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، سورة المائدة. وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما سورة النساء. قالوا إن هذه الآيات نزلت في تبرئة يهودي اتهمه بعض المسلمين بغير حق. The right of the human being in defending himself. The Quran said by saying, anyone who aggresses you, aggress him in equal aggression, and have pious of Allah, and realize that Allah is supporting those who are pious. Surah Al-Baqarah. The right of the human being in fairness and justice, even if was a disbeliever or even an enemy. The Quran settled, and when you judge among people, judge with justice. Surah An-Nisa. And do not let your hostility to some urge you not to be fair. Be fair.
and just. That is closer to being pious, Surah Al-Ma'idah. And we have revealed to you the book with the truth to rule or to judge among people with what Allah showed you, and do not be supporters to the betrayers. And ask Allah for forgiveness. Allah is oft forgiving, oft merciful. And do not argue for those who deceive themselves, Allah, or betray themselves. Allah does not love anyone who is betraying and sinner, Surah An-Nisa. They said that these verses have been revealed to declare the innocence of a Jew that some Muslims accused him falsely. The right of the human being to defend himself. Sorry. حق الإنسان في كفاية العيش إن كان عاجزا أو فقيرا في أموال الواجدين من الأفراد. قرره بقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سبحان الله. المعارج وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة. وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء ففي كل منها حق لليتامى والمساكين وابن السبيل. وحق الإنسان في مناقشة أولي الأمر ومخالفة رأيهم والاحتكام إلى الله ورسوله. قرروا بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سورة النساء. حق الإنسان في إنكار المنكر ورفض الفساد ومقاومة الظلم البين والكفر البواح. قرروا القرآن بقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود. وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة. كيف لا وقد قيد الله الطاعة للرسول نفسه بالمعروف، وقال تعالى ببيعة النساء ولا يعصينك في معروف، سورة الممتحنة. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سورة الأنفال. وقال على لسان نبي الله صالح ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، سورة الشعراء. بل إن الإسلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض والواجبات، لأن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل عنه، أما الواجبات المفروضة فلا يجوز التنازل عنها. The right of the human being in being supported, provided for if he was elderly or disabled or poor. In the, and that's the right in the money of those who have abundance of money. The Quran said by saying, and in those in whose money there is a right, a decided right for the beggar and for the poor. Surah Al-Ma'arij, and take from their money a charity that would purify them and elevate them, Surah Al-Tawbah. And in the money of the state treasury of the bounty and the income, in each of it there is a right for the orphans and the poor and the wayfarers, and the right of the human being to argue with those in command and disagree with them and arbitrate to Allah and His messengers. The Quran said by saying, O you who believe, obey Allah and obey the messenger and those in charge among you. But should you dispute on anything, take it back to Allah and His messengers. Surah An-Nisa. The right of the human being forbidding evil and rejecting corruption and resisting the injustice and the open disbelief. The Quran said by say, and do not lean towards those who did injustice, then you will be touched by hellfire and you will not have any other supporters other than Allah, and then you will not be victorious. Surah Hud. Cursed are those who disbelieved from the children of Israel by David and Jesus, son of Mary. That's because of their disobedience and their aggression. They did not forbid each other from doing evil. That is the worst thing condemned of what they have been doing.
Why not? And Allah subhanahu wa ta'ala has constrained the obedience to the messenger himself, constrained it to be by good. Allah subhanahu wa ta'ala in the allegiance of the women, and not to disobey you in a good thing. Surah Al-Mumtahana. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and beware of a trap or a test that or torment that would not be restricted to those who do injustice. It can spread with others. Surah Al-Anfal. And he said through the Prophet Salih alayhi salam, and do not obey those who are extravagant, who spread corruption, and they don't do anything good on earth. Surah Al-Shu'ara. Islam actually have raised these issues from the level of rights to the level of obligations and duties. Because if it is a right, one might give it away. But when it is an obligation, imposed obligations, you should not give it away. جيم تأكيد حقوق الضعفاء. قرر القرآن حقوق الإنسان عامة ولكنها عني عناية فائقة بحقوق الضعفاء من بني الإنسان خاصة خشية أن يجور عليهم الأقوياء أو يهمل أمرهم أو يهمل أمرهم أمرهم الحكام والمسؤولون. نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن مكية ومدنية كقوله تعالى في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر، وفي سورة المدثر يتحدث عن المجرمين في سقر وأسباب دخولهم فيها فيقول على لسان أصحاب اليمين حيث يسألونهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. سورة المدثر. هاتان السورتان الضحى والمدثر من أوائل ما نزل. وفي سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سورة المعون فلم يكتف بإيجاب إطعام المسكين بل أوجب الحض على ذلك والدعوة إليه. وفي سورة الحاقة علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيم بقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. سورة الحاقة. فقرن الحض بالإيمان أو قرن ترك الحض بالكفر بالله تعالى. C. Emphasizing the rights of the weak. The Quran has established the human rights, the rights of the human in general, but it took special care with the rights of the weak, of the mankind in particular. Otherwise, they will be overcome by the strong or being neglected by those in charge. We find these aspects of care in the chapters of the Quran, Makki and Madani, like, for example, in Surah Al-Duha. As for the orphan, do not insult him, do not oppress him. In Surah Al-Mudathir, he is talking about the criminals, what put them into hellfire and why they end up there. And he says by the people of the right asking them, what put you in hellfire? They said, we were not praying among those who pray and we were not feeding the poor. And these two surahs, two chapters, Duha and Mudathir, were among the first chapters which was revealed. And in Surah Al-Ma'un, have you seen that who belies the religion? It is the one who rejects the orphan or suppresses and does not urge to feed the poor. Surah Al-Ma'un. So it's not just feeding the poor, but even call for feeding the poor. And in Surah Al-Haqqah, Al-Quran showed the reasons for the people on the left why they enter hellfire by saying, he did not believe in Allah the Almighty and did not urge to feed the poor. Surah Al-Haqqah. So it joined urging to feed the poor with belief, or joined not urging to feed the poor with disbelief. In Surah Al-Fajr, خاطب القرآن المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. سورة الفجر. وأمر المحافظة على مال اليتيم
إن كان له مال إذ جعل ذلك من وصاياه العشر في سورة الأنعام، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، سورة الأنعام، وكرر هذه الوصية في سورة الإسراء. وفي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم وحسن استغلاله وتنميته بالمعروف في جملة من الآيات، انتهت بوعيد شديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سورة النساء. وقد جعل القرآن للمساكين واليتامى إذا كانوا فقراء حظا في أموال الدولة من الزكاة والفيء وخمس الغنيمة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، سورة التوبة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، سورة الأنفال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، سورة الحشر. وإنما جعلنا الزكاة من أموال الدولة لأن الله أمر ولي الأمر بأخذها، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة. فإذا لم تتولى الدولة أخذها كان على أرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء، يبحثون هم عن الفقراء ولا يبحث الفقراء عنهم. In Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala addressing the ignorant society who is doing, committing injustice against each other by saying to them, no, you do not privilege the orphan and you do not call or urge to feed the poor. Surah Al-Fajr. And he commanded preserving the money of the orphan if he has money, because it made it among his 10 commandments in Surah Al-An'am. And do not approach the money of the orphan except with what is better until he becomes adult, Surah Al-An'am. And repeated that command in Surah Al-Isra. And in Surah Al-Nisa, it set the rules to preserve the money of the orphan and to invest it in a good way and to develop it in good way, among other of verses that ended with a huge warning: those who eat the money of the orphans in aggression, they are eating in their stomachs hellfire, and they will end up in hellfire. Surah An-Nisa. And the Quran made for the poor and the orphans, if they were, and the orphans if they were poor, a share in the money of the treasury of the state, of from the alms and the bounty, and 1/5 of the bounty. Allah subhanahu wa ta'ala says the charities for the poor and the needy, Surah At-Tawbah. And realize that whatever you gained for Allah is his there is a fifth for Allah and the Messenger, and to the relatives and the orphans and the poor or the needy and the wayfarers, Surah Al-Anfal. What Allah gave to his messengers of from the people of the book, of the villages, it is for Allah and the messengers and the relatives and the orphans and the needy or the poor and the wayfarers, so that it will not be restricted to the rich among you. And we made the alms as money of the state from the general treasury, because Allah subhanahu wa ta'ala commanded those in charge to collect the alms, zakah. He says, take from their money the alms that would purify them and elevate their status, Surah At-Tawbah. So if the state does not collect the alms, those who have money, they have to give that share of their money to the poor. They would look for the poor. The poor don't have to look for them to give them. كما جعل لهم حقا في أموال أقاربهم وسائر الأمة بعد ذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، البقرة، وآتى ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، الإسراء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، سورة النساء. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى also said, set right for those who need in the money of their relatives and the in the rest of the country. After that, it is not just.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وحلقة جديدة من منبر الحياة. بعرف تأخرنا عليكم، آخر لقاء معكم كان قبل رمضان، وإن شاء الله الكل صام 6 أيام شوال، ونتمنى الله يتقبل منكم ومنا الصيام والقيام. هلأ اليوم سبب تأخير عنا هو بتعرفوا ضغوطات الحياة، فما عم نقدر نيجي نهار الثلاثة، فقررنا ننقل البث المباشر من نهار الثلاثة لنهار السبت، ومنتمنى هالوقت يكون مناسب لكم. كمان موضوع الحلقة حيكون عن الركن تاني من أركان الإسلام. آخر لقاء لنا كان الكلام عن ركن الصيام، واليوم حيكون الموضوع هو موضوع الزكاة، وحيساعدنا بالإجابة كل تساؤلتكم عن الزكاة الشيخ زميلنا الشيخ عديد الربيعي. أهلا وسهلا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذة مريم.
0: مرفت. كأن زمان ما التقينا، نسيت اسمي.
1: وهذا دليل، هذا دليل على أنه إحنا في وادي ثاني.
0: الحمد لله.
1: سبحان الله. والله الله يخليك يا ست مرفت، يعني على جهودك وعلى يعني وجودك يعني في يوم السبت اللي هو يوم عطلة.
0: تسلم.
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله، وأسأل الله أن نكون على حسن ظن الله سبحانه وتعالى ثم المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك الشيخ عديد. موضوع اليوم مثل ما قلنا هو قامة الزكاة، وطبعا هالركن ما بيقل أهمية عن باقي أركان الإسلام.
1: أهم.
0: بس شو الفرق بينه وبين الباقيين؟
1: الفرق بين الباقيين هو أهم. هل رأيت أحد من المسلمين خلال حياتك يقول هذه السنة رح أطنش على الزكاة على الصيام؟
0: لا.
1: يعني الناس كل سنة بتصوم عادة، يعني اللي خارجين من الأمراض وما عندهم أي موانع شرعية يصوم. هل إجا واحد قال أنا السنة يعني عمل نفسه مطنش وما شايف الصيام؟ محال. بالعرف يعني العرف والعادة والناس، كيف أنت ما صايم؟ الناس تفعل هكذا بالصلاة اللي هي أهم من الصيام. حديث جبريل يعني فرضية الزكاة في القرآن وفي السنة، يعني وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال أقيموا الصلاة وصوموا رمضان. جاء ذكر الصيام مرة واحدة في تفصيل في سورة البقرة، لكن الزكاة موجودة في كل السور. وحديث جبريل ما أركان الإسلام، لما تسألين أي مسلم، أي طفل مسلم، أركان الإسلام شهادة التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فالزكاة الركن الثالث مقدمة على الصيام، ليس معناها الصيام غير مهم، لكنها مقدمة عليه. نحن نقدس الصيام، نحن نقدس ليس الصيام، الصيام والحج أكثر من الزكاة. بل هناك من يقدس سنة في الحج وهي سنة العمرة، يذهب كل سنة العمرة وينسى الزكاة. داخلين في فوضى.
0: ما هي بالنسبة للزكاة بتحسها شوي confusing للناس.
1: احنا اليوم نبسطها بإذن الله.
0: وبحس كمان بالنسبة للزكاة انه مش بس عبادة روحية، يعني علاقة بين الله عز وجل وبين المجتمع الإسلامي ككل.
1: طيب كلامك هذا يعني اترجمه انه عبادة متعدية وعبادة غير متعدية. عبادة متعدية صلاة، تصلين لوحدك. قيمين الليل كله تصلين، الفروض الخمسة تصليها لوحدك، أنت والخالق سبحانه وتعالى. الصيام تصومين لوحدك، الحج تحجين لوحدك، الشهادة لوحدك، الزكاة عبادة مثل ما تفضلتي متعدية بينك وبين الله سبحانه وتعالى لأنها أمر من الله. اثنين، مع الناس، الناس يستفادون من عبادتك، الناس ما يستفادون من صيامك، أنت صايمة، لكن الناس يستفادون من عبادة الزكاة، مرتبطة بالناس، فهي مهمة جدا. لذلك كانت الركن الثالث قبل الصيام وقبل الحج.
0: سبحان الله، بتحس لما بيتذكروا الزكاة أو الصلاة بيكونوا اثنين مترابطين مع بعضهم.
1: ترابطين،
0: يعني ترابطين. لا تقل أهمية عن الصلاة.
1: لكن لو سمحتي لي أذكر فقرة عن الركن الرابع اللي هو الصيام. صمنا رمضان صح من شهرين تقريبا، وصمنا 6 شوال صح؟
0: صح.
1: أبدأ أذكر ملاحظة للناس نادرا ما تذكر، قليل وقليل من الناس من يعرفها. بعد رمضان ماذا نصوم؟ ستة من شوال. من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ستة من شوال هي ليس شرط في شوال. نعم نعم نعم، مثل ما سمعتي
0: يعني فينا نصوم بعد شوال.
1: نعم، هذا قول المالكية وقول قوي جدا. المالكية، فقه المالكية، الإمام مالك رحمة الله عليه وعلى كل علمائنا، قال الإمام مالك، فقه الإمام مالك من أين يأتي؟ أفعال أهل المدينة. أهل المدينة من هم؟ هم أهل الوحي، أهل يطبقون التعليمات قبل باقي المدن، صح؟
0: صح.
1: فكان يرى أهل المدينة، الإمام مالك، لا يستحبون صيام الستة في شهر شوال، بل يوزعوها على السنة كلها. الكلام، طب تقولي لوين المنطق؟ المنطق هو الرسول عليه السلام، هذا التفسير مالك
0: عليه السلام،
1: قال صام رمضان ابتهمنا وأتبعه ستة من الشهر الذي بعده أو أي شهر، لكن اللي صام ستة من شوال نفسه شهر شوال جاء بالسرعة، جاء بسنة تعجيل العبادة.
0: بس سكر شهر شوال
1: لأنه هو الشهر الذي يلي اللي بعد رمضان، وإلا الحسنة بعشرة أم لا؟ مش هذه المعلومة الأمة الإسلامية تعرفها ولا لا؟ الحسنة بعشرة،
0: صح.
1: طيب أنا صمت في ذي الحجة، الحسنة بعشرة ولا بأربعة؟
0: أربعة
1: بعشرة، الحسنة بعشرة طوال السنة. فلما نحسب الصيام ستة 30 يوم، يعني ستة في عشرة 30 حسنة كانما 30 يوم، و30 يوم صمناها في رمضان 360 هاي السنة كلها، صح؟
0: صح.
1: طيب ما أصوم لي يوم في ذي الحجة، أصوم لي يوم في جمادي الأول، حياخذ الحسنة بعشرة. كلام مالك دقيق جدا، وأنا لما يسألني أحد أقول لا، لك أن تصوم ليس الشرط بستة، لأنه الدين بني على التيسير. هذا قول مالك وقول مهم جدا، وعنده دليل قوية وأدلة قوية. فنخنق
0: يعني هيدي معلومة كتير مهمة للناس اللي فاتن صيام ست أيام شوال،
1: ليصوموا باقي السنة ويجدون أيام يوزعون بها ستة،
0: بس النية يكون عن الست أيام البيض.
1: لا مش الصيام، ستة مكملة، يعني ستة المكملة لرمضان
0: إن شاء الله. تمام، نرجع موضوع الزكاة. نعم. هلأ في كتير الناس بيخلطوا بين الزكاة والصدقة. نعم. ياريت تقلنا الفرق بيناتهم.
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى. ابتداء الزكاة هي الفرض الثالث في الإسلام بالقرآن وبالسنة. طيب أنا ما أشغلكم اليوم أستاذ مرفت بتفاصيل وألفاظ شرعية، أريد أترجم المعاني بشكل بسيط للناس، ولا أتكلم عن الزكاة من ألف للياء، هي طويلة وفيها تعقيدات. زكاة الأنعام في البقر كذا، في زكاة الركاز، المعادن في الأرض.
0: معادن.
1: أنت عندك بير نفط في بيتك؟
0: أكيد لا،
1: فلذلك ما راح أتكلم عنه.
0: هاي بس تعرف المعلومة بالنسبة يعني للدول، ما كنت عارفة إنه الدول عليها زكاة كمان بالنسبة للنفط والسوائل اللي عندهم.
1: علي هاي دول الخليج كلها، نسأل الله أنه، وأنا ما أثق في حكوماتهم كلهم، هذا شرعي الشخصي، واليوم برنامج ديني ليس سياسي، لكن لو دفعوا زكاة أموالهم
0: ما كان في
1: عائدات النفط اللي تجي لدول الخليج والعراق وكم دولة الغنية، عائدات نفط يعطونها زكاة للدول اللي ما عندها نفط، لبنان، سوريا، يعني بعض الدول، تونس، بنغلاديش، هاي الدول الإسلامية الفقيرة. لأصبحنا كلنا نعيش في نغنغة وأغنياء،
0: سبحان الله.
1: نعم، عليه موضوعنا. أنا ما حتكلم عن زكاة الأنعام والركاز، زكاة الأرض وزكاة الزروع، هذا كله موضوع يحتاج إلى تخصص. أتكلم في الموضوع اللي يمس حياة كل واحد يسمعنا.
0: أوكي.
1: زكاة الأموال.
0: طيب بس هلأ أهم شيء بنرجع لسؤالنا، سؤال الفرق الزكاة والصدقة.
1: نعم، الزكاة فرض أهم من الصوم وأهم من الحج، وضح؟ طيب الصدقات سنة مستحبة، يعني هي مطلوب، يعني خذ من أموالهم صدقاتهم تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم، هاي الزكاة. الآية الواضحة وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، معلوم يعني هذا في رقم معين. الصدقات الصدقات لا، يعني الإنسان إذا لا يعطي صدقة نهائيا في حياته لا يحاسب يوم القيامة،
0: لأنه نافلة،
1: نافلة. بس الخلط وين؟ يعني إكمالا لسؤالك أستاذ مرفت، الخلط يكون أنه الصدقات نعتبرها زكاة.
0: يب ما في ناس كتير وقت بيجي وقت الزكاة بيقول أنا كل هالسنة عم بدفع
1: هذه كلها الصدقات ومغر محسوبة.
0: طب شو بيخليها تصير زكاة؟
1: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الزكاة هي باللغة معروفة، أي أحد يعرفها. باللغة الزكاة هي الطهارة، أطهر أموالي، ونماء، زكى الزرع يعني ينمو حتى تنمو أموالي، أخذ من هالشيء هو حق الله. طيب في الشرع ماذا نسميها؟ هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. أعيد، حق واجب، شوف الفرق بينه وبين
0: الصدقة.
1: الصدقة الآن أنت تصدقتي في رمضان، كل المشاهدين تصدقوا في رمضان، حلو، هل كانت صدقتك واجب؟ إذن هي ليست زكاة، هي ليست واجب. هل في مال مخصوص؟ يعني حسبتي أموال معينة، أجب بالك عطيتي 200 دولار، ليس مال مخصوص، وأيضا يكون لطائفة مخصوصة. طيب وبعدين في زمن مخصوص أيضا، شفت الفارق؟ يعني هو الزكاة تعرف عند الأصوليين وعند الفقهاء حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص أصبحت زكاة. أي شيء يعني الآن عندك هذا القانون، أي أموال أعطيته؟ طب ما أنا أعطيت، والله أعطيت رقم كي، أعطيت 10,000، هل هو أعطيته بشكل واجب؟ لا والله مو واجب، طلع من الزكاة. طب أعطيته في لفئة مخصوصة لأنواع معينة؟ أي والله أعطيته، أعطيته للفقراء لغزة، ماشي. في وقت مخصوص؟ لا والله أعطيته بأي وقت. حسبته؟ لا، فهو مال مخصوص، ما مخصوص، محسوب.
0: طيب يلي بيحسبوها بيحطوا نية مثلا أنا خلال السنة عم بدفع للتشاريتيز، بقول هيدي مبلغ من الزكاة، بعمل نية إنه هيدا مبلغ من الزكاة اللي بتحق علي كل سنة، وبحط بسجل إنه أنا دفعت هيك زكاة بخلال هالشهر.
1: نعم.
0: تنحسب ساعتها أم لا؟
1: يعتمد متى وقت زكاتك؟
0: يعني لازم وقت معين؟
1: لا لا، هو لا، ممكن اليوم العلماء جوزوا إخراج الزكاة قبل وقتها. فممكن قبل وقتها، لكن مثلا واحد يعني كيف نقول، يعني هو فيها جواز، لكن الأحوط أن تخرج وقت الزكاة بحيث نطبق الشرع، أتي بالأصول، يعني بتفاصيل وأصول الشغلة، وهي الأصول العملية الوقت وأحسبه. أما أنا أقول هذا كلها وبعدين ربي يحسبها إلي، يعني مشكلة مش صحيح. العبادة هو أن ألتزم بتفاصيل العبادة.
0: توقيت مهم،
1: توقيت مهم.
0: طيب بالنسبة للتوقيت قبل ما أنسى هيدا السؤال،
1: نعم.
0: في ناس بيحسبوا حسب الأشهر القمرية، وفي ناس حسب الأشهر الميلادية.
1: ميلادية، نعم.
0: فكيف بتتغير النسبة؟
1: طبعا تتغير.
0: طيب.
1: الوقت حيزيد. هو الزكاة، ما هي مكونات الزكاة؟ طبعا الآن ما هي مكونات الصلاة؟ طهارة طهارة وفقرات الصلاة، صح؟ وقوف، قيام، فاتحة، سجود، ركوع. مكونات الصيام، أنا بلفظ ألفاظ أبسط للناس، ما أريد أقول الألفاظ الشرعية عشان لا يدوخون. مكونات الصيام نية وإمساك، الانجريدينتس. طب مكونات الصلاة، الزكاة،
0: الزكاة
1: أموال تصل حد اسمه نصاب وحول، حول أنه دوران سنة، السنة لازم تكون قمرية،
0: قمرية.
1: فإذا أنا النصاب اللي هو مكون الزكاة زودت لي السنة الشمسية أطول،
0: صح،
1: خليت بالنصاب، إذن راح جاي أخر الزكاة كل مرة أأخرها عن وقتها المحدد.
0: هيك ما بتزيد النسبة حسب ما سمعت مرة أنه 259% بتصير بدل 250.
1: بدل ما أدخل في حساب الشرع، إحنا يعني المسلمين أسلمنا لله، صح؟ الشرع يقول لك سنة قمرية، أنا كلها لا، رح أسوي سنة ميلادية وزيد النسبة. أجي أتفلسف أنا مع رب العالمين؟
0: طبعا لا.
1: التزم سنة قمرية وخلص.
0: التزم سنة قمرية بس فينا ندفع مثل ما قلت حسب الضرورة قبل بوقت.
1: ممكن تقدم دفع الزكاة
0: وممكن بأقساط أم لا؟
1: ممكن أيضا
0: كمان ممكن.
1: لكن يتحرك
0: سبحان الله ديننا تيسير للمسلم. طيب مين أن هلأ الأشخاص اللي بتتوجب عليهم من زكاة اللي فينا نعطيهم من زكاتنا؟
1: طيب طيب كيفية الدخول في الزكاة؟ نأجل هذا السؤال أم
0: yes.
1: لا كيف تدخل؟ هسا أنت مواطنة مسلمة اسمها ميرفت الأشرفي، كيف حتدخل في الزكاة؟ طب كيف أدخل؟ كيف أفدي؟ كيف هو أي ستارت؟ وهذا سؤال مهم. كيف أبني بالزكاة؟ والله علي زكاة ولا خلي أشوف يعني يجي رمضان؟ لا وقف الزكاة ما لها علاقة برمضان، صح رمضان شهر فضيلة بس كيف أدخل في الزكاة؟
0: هلا الصراحة نحن كأشخاص منفكر إنه مثل ما الصدقة عم بتذوب الحسنات تعينا، كمان الزكاة برمضان بيطلع لنا حسنات أكثر، مع إنه واجبة هي
1: واجبة، ولكنه الشرع لم يحث على رمضان فقط، لأن الفقير شوف أصناف الزكاة، الناس المستحقين الريسيبيان للزكاة 8، الـ8 كلهم في رمضان؟
0: طب لا.
1: طب طلع لك واحد في شهر جمادى الأول، طلع لك واحد في شهر صفر، لا والله أنا أذبحها في رمضان. تخيلي كل المسلمين
0: حرام هودي المحتاجين كل السنة مش بس شهر رمضان.
1: لا وحيجيكي من أنواع الزكاة المصارف نعطيها الزكاة، حيجيكي واحد ما له وقت بأي وقت بالسنة يطلع للحاجة اللي موجودة، وحذكرها إن شاء الله. فلذلك أنا لا أفضل، يعني أقول هو نعم يؤجر، لكن ما يحصل للمسلمين كلهم زكاتهم في رمضان، طب باقي للسنة. البطولة أنه أعطي الفقير وقت حاجته، مش وقت الأجري أنا. إذا ما في أحد يحتاجه فقط أعطي لي جمعية مخصوصة، جمعية أمينة فيها أمان، ماشي خليها في رمضان، لكن لأن هذه جمعية حتاخذها منك وتوزعها على طول السنة.
0: إيه
1: بس لا الناس العاديين، ما هو اللي يحدد وقت الزكاة متى أدخل فيه؟ هو هذا السؤال اللي الناس تغفل عنه، متى تبدأ زكاتي؟
0: تتوجب علينا الزكاة.
1: نعم كيف أدخل أنا بسيستم الزكاة؟ طب الآن كيف تدخلين أنت بسيستم الصلاة؟ واحد دخل صار مسلم جديد، حتى أفهم الفكرة، واحد صار مسلم جديد نقول له لحظة، عندك صلاة، أنت قلت الشهادة بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب عندك صلاة وزكاة وصيام وحج، طيب متى أدخل في الصيام؟ لمتى؟ هي رمضان محلولة. الحج يجي وقت الحج وعندك فلوس تروح تحج، طيب الصلاة فورا صار وقت الظهر قم صلي، طب أنا أسلمت قبل نص ساعة الآن تدخل في الصلاة، الزكاة كيف أدخل فيها؟
0: كيف؟
1: هذا السؤال مهم. أدخل في الزكاة أراقب كل مسلم الآن اللي يسمعني، أي مسلم ما متأكد من الموضوع، اذهب وانظر إلى أموالك، حساب البنك ذهب بالنسبة للستات، انظر كم قيمتها وشوف النصاب كم النصاب هذه السنة، هو 85 غرام ذهب، قالوا 24 يجب أو 21 يقل يعني يزداد النصاب، بدل ما 85 يصير أكثر، لكن للأحوط حتى 21 خليها 85 للأحوط.
0: يعني 85 غرام إذا عندي أنا ذهب أقل من 85 غرام ما علي زكاة؟
1: ليس ذهب فقط،
0: فضة وذهب،
1: أموال في البنك. يعني بمعنى أي إنسان الآن ما يدفع زكاة ممكن الآن يبدأ من الزكاة. كيف يبدأ؟ يشوف حسابه في البنك كم عنده، عندي 4000 دولار بالبنك، طب هذه حصرفها ماشي بس هذه عندك الآن ملكك ولا لا؟ نعم ملكي. عندك مشتري قطعة ذهب أو قطعتين ذهب خلها في البيت، يطلع السعر وتبيعها، هذه مع هذه صارت 85 قيمتها 85 نعم، إذا عندك زكاة، بدأ العداد يشتغل عندك.
0: يعني بيحسبوا كمان المبلغ اللي عندهم حسب قد بيساوي بجرام الذهب أو الفضة أو
1: لا؟ هو المقياس، وحدة القياس. شوف أستاذة مرفت، وحدة القياس 85 غرام ذهب كم قيمتها؟ 10,000 دولار مثال، 85 غرام قيمتها 10,000. طبعا أكو حساب بالفضة لكنه أكثر معقد وغير شائع، أنا أتكلم على الشائع اللي الناس تعرفه تستخدمه. طيب السؤال الأول، أروح أونلاين أشوف كم قيمة 85 غرام ذهب،
0: market value.
1: كم قيمتها الآن؟ 10,000. هذه الخطوة الأولى حتى كيف ندخل في الزكاة. قيمتها 10,000 دولار مثال. أجي ماشي خليت المعلومة عندي على جنب. أنا إيش عندي؟ عندي في البنك عندي 4,000 دولار ماشي. إيش بعد عندي؟ سيارتي سعرها 1,000,000 دولار ما لها ما عليها زكاة.
0: أوكي.
1: طيب عندي بيت سعره 20,000,000 ما عليها زكاة أنا ساكن فيه. طيب ماذا عندي بعد؟ عندي قطع كم قطع ذهب قيمة 12,000 دولار ذهب. ف12,000 زاد ل 4,000 صار نصاب ولا لا؟
0: صار نصاب.
1: بدأ العداد يشتغل من اليوم بدأ زكاة.
0: طيب بيندفع من المبلغ
1: أحسب
0: كله؟
1: سنة. أحسب سنة.
0: على السنة بس من المبلغ كله ولا المبلغ اللي فوق 85 جرام فوق 10؟
1: لا المبلغ كله.
0: كله.
1: أنت جمعتي هي 85 10,000 أنت طلع مجموع ممتلكاتك 12,000 12,000 في 2.5% ربع العشر
0: واضحة.
1: فمتى تدخل في الزكاة؟ هذا سؤال الناس اللي ما يعرفون كيف يدخلون فيه. تدخل أعيدها طبعا ما أحب الإعادة لكن أعيد هاي النقطة. احسب فورا وحدة القياس ما هي النصاب. كم النصاب أونلاين أعرف كم النصاب. نصاب كذا ألف ل 85 غرام ذهب المفروض 24 لكن أنا قلت حتى 21 للتيسير وللاحتياط. 21 ذهب 21 قيمتهن كذا رقم واحد. رقم اثنين كم عندي في البنك؟ هذا أشوف كله بالموبايل. كم عندي ذهب؟ عندي ذهب قيمة كذا. الماركت فاليو قيمة كذا. أجمعهن. إذن ما طلع 9,000 أنا ما عندي نصاب.
0: طيب شيخ عديد هلأ مثل ما قلت شو في عنا بالبنك إكي؟ طيب إذا الواحد عنده بنك أكاونت هالبنك أكاونت عم بيستعمله ديلي أنت عم تقول إذا المبلغ له سنة. طب أنا آخر السنة كان 20,000
1: نعم
0: رجعت مرق على بالسنة اللي لازم أدفع زكاة
1: نزل
0: خلينا نقول طلع 50,000
1: طيب.
0: يعني كان 20 صار 50 يعني في 30,000 فرق. يعني 20,000 مرق عليهم سنة بس 30,000 ما مرق عليهم سنة
1: دفعنا 50,000
0: بدفع 50.
1: هو أنتي بس ركزي نعتبرها عملية ميكانيكية. خلنا نتخيل أمامنا عداد وشريط ميكانيكي. أنتي ميرفت الأشرفي مسلمة رادت تدخل في الزكاة شافت النصاب كم؟ 10,000 نصابها 10,000 اجت حسبت في البنك كم عندها؟ 20,000 وعدها ذهب لأن قول الأحناف يقولون الذهب أيضا ذهب القنية قنية يعني تقتني لك للزينة نعم ذهب القنية تقتنين أنت أيضا عليا زكاة هذا قول الأحناف أنا هذا اللي أبلغ الناس فيه لا أفتي لكن أبلغ الناس فيه. فعندك ذهب 5,000 وعندك شفتي بالبنك 10,000 صار المجموع 15,000 كم الآن النصاب؟ احنا قلنا أول ما نجيب معلومة خطوة الأولى نأتي بمعلومة النصاب كم النصاب؟
0: 85 جرام
1: 85 جرام ذهب جبنا النصاب وعرفنا النصاب 10,000 ميرفت عدها في الحساب 10,000 إذن تك بدأ العداد يعد عندك بدأت سنة الزكاة بدأ العداد اليوم كم بالشهر بالهجري ما أعرف في شهر ذي القعدة لنقول 20 ما عندي فكرة بالضبط كم يذكرنا أحد المستمعين إذا يعرف بالضبط اليوم كم في ذي القعدة لأن نريد نحسب عداد الزكاة من اليوم 20 ذي القعدة إذن 20 ذي القعدة هو وقت الزكاة اللي عندك إلغي كل التواريخ الباقية لأن صار عندك العداد واكتمل النصاب بدأ العداد يعد بعشرين ذي القعدة عندك نصاب سواء رقم في البنك رقم في البنك أو رقم في البنك زائد الذهب هذا نصاب عندك بدأ العداد يعد خلال السنة 20,000 نزلت صارت 5 إحنا لسه بدينا 20 ذي الحجة صح؟
0: صح
1: ودخلنا في ذي القعدة ودخلنا ذي الحجة وشوال وقصدي ومحرم وصفر وذي جمادي دخلنا فأنت تشوفين رصيدك اللي بديتي فيه اللي هو النصاب نزل صار أقل من النصاب وبعدين المعتبر ما هو 20 ذي القعدة اللي جاي كم عندك
0: أوكي.
1: نطلع على الرقم الجديد
0: يعني الرصيد الموجود بوقت اللي بيحل علينا الزكاة
1: حل عليك الزكاة رصيد يشمل إيش يشمل طب اشتريتي ذهب تجمعين الذهب مع الرصيد اللي موجود صار 15,000 أو صار 9 أقل من النصاب، ماشي عندك ذهب نعم نجمعهم، إذا عندك زكاة.
0: طيب بموضوع شو منحسب بقلب النصاب، أوكي إذا واحد عنده بزنس وعنده ستوك بضاعة بده يحسب البضاعة،
1: هذا النوع الآخر من أنواع الزكاة، إلا وهو هو زكاة عروض التجارة. لأن الزكاة تجب في الزكاة وضعها الشارع اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع شارع رب العالمين عن بلغنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تجب في عروض التجارة. طيب عروض التجارة، وعن عنده محل جروسري، احنا قلنا نبسط المعلومات صح؟
0: صح،
1: عنده محل جروسري وعمل العملية، جاب وحدة القياس شاف النصاب كم، طيب أنا كم عندي في البنك، عندي 2000 دولار وعندي بضاعة في المحل، هاي البضاعة أستخدمها أكل فيها وأشرب أم للتجارة؟
0: للتجارة.
1: إذا نحسبها يحسب كم عنده ستوك موجود في المحل، قيمته طلع قيمته 10,000 وعنده 2000 12,000، وحدة القياس ماذا تقول؟ 10,000 85 غرام ذهب. إذا أنت عندك زكاة من اليوم يبدي العداد خلال السنة صعد نزل صعد نزل، أنا ما لي علاقة، أنا علاقة في 20 ذي القعدة اللي
0: رصيد.
1: جاي أكي. هذا قول من؟ قول الأحناف، قال هذا اللي أنا أوصي به. الجمهور يقولون لا، لأن الجمهور أنا حنضيع، أنا يعني على يعني وراسي علماء الإسلام كلهم، الجمهور يقول أنت مو بديتي 20 ذي القعدة عندك نصاب حسب وحدة القياس، شهر صفر اللي جاي بعد كم شهر نزل صار عندك 2000 دولار بدل 10,000 دولار، إذا تبدين من جديد، نلغى الموعد. الحناف يقولون لا، إحنا علينا بداية الزكاة لما بدأ العداد يعد عليك حسب لك يوم زكاة ونهاية العداد، عندك زكاة ولا لا؟ هذا المعول، وهذا هو الأرجح والعلم إن شاء الله، هذا الأرجح، وإلا الناس حتضيع.
0: صح،
1: يعني عنده 50,000 هاي فيها زكاة، بدأ العداد يعد خلال السنة صرفهن، هو تاجر حيرجع يجي صرفهن، صار عنده صفر، صار عنده 1,000 دولار، بعد شهر اشتغل ورجع باع وصار عنده 50، نقول يحسب على 50 الجديدة الموعد الجديد، إذا ما حندفع زكاة، الموعد الجديد ويحسب سنة على الموعد الجديد،
0: يعني نفس الطريقة مثل ما حكينا على الأموال بالبنك.
1: نعم،
0: شو موجود بهالتاريخ بده يدفع عنه.
1: نعم بالضبط.
0: طيب هيدا بالنسبة للبضاعة للتجار أو أصحاب المحلات مثل التياب أو شيء كمان نفس الشيء.
1: كله.
0: طيب واللي عنده أسهم مثلا
1: نفس الشيء.
0: سين.
1: لأن هو شوفي هو القياس ماذا قال العلماء؟ قال الأموال، هذه الأموال للتجارة أم للقنية للاستخدام الشخصي؟
0: تجارة طبعا، أسهم بالشركة تجارة.
1: طيب اشتريتي سيارة ب1,000,000 دولار. ماذا تفعلين بها؟ والله انتظر يصعد سعرها لان سياره فراري او يصعد سعرها لان هاي سياره غاليه، نيتك ايش؟ تجاره، عليها زكاه.
0: يعني حسب النيه، يعني مثلا اذا عندي 3 سيارات لو كانوا لكجري اسعار غاليه كتير، بس على استعمال الشخصي ما بدفع لي.
1: انت مزاجك تستخدمين 3 سيارات من هذا النوع، انواع بي ام دبليو، هذا لكجري سيارات غاليه. تجارة لا والله مو تجارة، يبقون لحد ما سعرهم يصير صفر باقيين عندي أنا مبسوطة فيهم، ليس هناك زكاة.
0: طيب بالنسبة للبيوت، يعني مثلا أنا عندي بيت سكني فيه وبيت investment.
1: نعم.
0: للاستثمار.
1: نعم
0: أجيان. وحكم البيوت.
1: طيب البيوت، البيت اللي ساكنة فيه أنت هذا للسكن للقنية، أنا أكرر هالكلمة قنية، يعني تقتنين الاستخدام الشخصي، سعره أكيد سعره أعلى من سعر الزكاة، أي بيت هو أعلى من نصاب الزكاة صح قيمته؟
0: صح طبعا.
1: نقطة على السطر، انسي هذا الموضوع، ليس فيه زكاة. طيب اشتريتي بيت ثاني قلتي هذا للاستثمار، كم البيت الثاني اشتريتي؟ رقم لنقول 500,000، هذا البيت الثاني للاستثمار، الزكاة تجب أين؟ في أرباح البيت
0: لما بينباع.
1: لا لما ينباع نعم، ولما أجره. طب أجرتي أنت مش مأجرتي؟ طيب الإيجار اللي حيجي منه مش حيجي 10,000، حيجي إيجار كل شهر 2,000 دولار من البيت، الزكاة في الإيجار.
0: واو.
1: وليس في قيمة البيع. طبعا النص مليون لا ما عليها زكاة. إذا تريد تبيع اشتريتها لغرض البيع يعني مثل علبة الفول. احنا مش قلنا علبة الفول لعروض التجارة في الجروسري. الثوب يحسب لأن هذا يشتري ويبيعه، فأنت اشتريت البيع وتريد تبيع الزكاة في كل المبلغ في النص مليون تبيعه عليها زكاة. طبعا اشتريت نص مليون وبعته ب400,000 خسرت فيه، الرقم لا زال أعلى من نصاب الزكاة.
0: أكيد.
1: عليها زكاة. طبعا اشتريتها بس انفستمنت، أأمن مستقبل الأولاد، الله يبارك فيك. الزكاة تجب أين؟ في قيمة الإيجارات، كم تطلع من عنده دخل أو عليها الإيجار عليها الزكاة. طيب واحد يقول طيب أنا في ناس تتذاكى، كيف تتذاكى؟
0: انهم يستعمل هالاجار للاستعمال الشخصي الديلي للاكسبنسز تاعوني،
1: يضيعها صح؟
0: yeah.
1: يضيع يعني يستخدمها استخدام ثاني او يشتري بها حاجات او يتاج او يشتري بها بيت ثاني، يجمعهن يصير عنده شو نسميه الجيرنج باستراليا
0: نيجاتيف جيرنج
1: ويشتري بيت ثاني وما عنده زكاه انا لين يشتري بيت ثاني. الإمام القرضاوي رحمة الله عليه، فقيه الأمة يعني وكثير وبعض العلماء، ماذا قالوا؟ قالوا لا أطلع زكاة شهريا ولا حتحتال. طيب وين النصاب؟ قالوا لا إلنا النصاب يعطل النصاب. أنت بيت حاطة investment صح؟ بالشهر يجيك 2000 طلع من عندها $50 زكاة، كل شهر طلع زكاتك عليها
0: كل شهر كل ما قبضنا انه
1: الاجر اسبوعين لا يعني او شهريا يعني المهم
0: yeah.
1: شهر او اذا حسب القبض اسبوعين طلع اسبوعين
0: mm-hmm.
1: اسبوعين استلم انا مثل $1,500 لنقول او $1,500 استلم من وارزكه يا انتظر يا امام خليني اجمعهن اخر السنه لان النصاب يحول عليهن حول
0: عاده هيك
1: لا يا فالح طلع عليهن شهريا. طلع عليهن فورتنايتي. هذا قول القرضاوي وهو قول معتبر جدا يمنع التحايل
0: رحمه الله.
1: ولا في ناس استاذ ميرفت في ناس ما يدفع زكاه لان هاي الحيل الشرعيه باقي ثروته تكبر تكبر تكبر يشتري بيوت ليش والله ما حال الحول يشتري بيوت والبيوت تنتج له فلوس يلمهن يحطهن ببيت ثاني واخذ قرض ثاني واخذ بيت ثاني الانفستمنت بدا ياخذ ايجارات. طيب طلع زكاه لا الحول لسه ما مر عليهن حول الاموال. مش قلتوا حول؟ نعم قلنا حول. اجى قريب الحول طلعها راح اشتري بهم بيت ثاني، اشترى ارض
0: قبل المين
1: وهذا البيت الجديد والبيوت القديمه ما عندي انكم، كله صرفته على انفستمنت جديد واصبحت ثروته 5 بيوت 7 بيوت 10 بيوت. انا اعرف ناس عنده 10 صيدليات من النيجاتيف جيرنج يجمع ويشتري والزكاه ما موجوده عنده، وانت على باب الله عندك زكاه عندك بالحساب 10,000 عليها زكاه، وهو عنده 10 صيدليات مليونير ما عنده زكاه. القرض قال لا شهريا طلعوا عليها، كل ما استلمت عائد شهري فورتنايتلي طلع عليها زكاه.
0: سبحان الله الدين عدل سبحان الله. طيب هذا حكينا بالنصاب وكيفية أي متى بيحل علينا الزكاة تتوجب علينا الزكاة. هلأ بالنسبة للأشخاص اللي نقدر نعطيهم من زكاتنا،
1: والله هو السؤال المفروض إجابته معروفة لكن إجابته مهمة جدا لأن يتم تحايل. احنا كنا نريد نمنع التحايل ونوصل الفكرة بسيطة للناس. اسمحي لي انا هم افهم بالوقت يعني بكون في مكانك
0: شوي وقت
1: اكون مكانك نعم. بالنسبه الى الاموال التي تاتي مجانا الى الناس 3 انواع. زكاه تجي مجانا فقير او اي واحد، والورث ياتي مجانا، واحد يورث من انسان
0: صح.
1: انا تعبت لا هو تعب اللي مات، واموال الغنائم في الحروب
0: yeah.
1: هذه أموال مجانية لم يوزعها أحد إلا الله حتى لا تصير فيها مشاكل. أنا أفكر لا ما تفكرته، فلذلك هاي الأموال اللي تأتي مجانا للناس الناس حيدخلون في فوضى وزعها الله سبحانه وتعالى. فنأتي إلى موضوعنا اللي هو زكاة. قال سبحانه وتعالى في الآية المشهورة في التوبة إنما الصدقات، إنما ما معناها بس فقط أداة حصر يعني الصدقات فقط اللي هي السرقات معنى الزكاة في هذه الآية. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. شفت كم نوع؟ فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، في الرقاب، غارمين في سبيل الله وابن السبيل. ثمان أنواع ذولا أعطيهم زكاة بعجالة. الفقراء، من هو الفقراء؟ فقراء هو الذي لا يملك شيء. شوف الله قدمه. الله قدم من؟
0: لا يملك شيئا.
1: يعني الفقير هو اللي عاطل عن العمل، ما عنده. أهل غزة.
0: طب في ناس بتشتغل بس ما بيطلعوا كيف للعيالهم.
1: الله يفتح عليك. الفقراء أول نوع اللي هو ما عنده شيء، بجيبه $50 فقير. طيب الفقراء. المساكين هو يعمل عنده دخل لكن ما يكفي، يجي درجة ثانية. طيب أعطيها له. الثالث، شوف ترتيب رب العالمين، العاملون عليها اللي يجمع الزكاة ويوزعها. طب ما هذا شغلته الأصلية، اللي يجمع الزكاة، ما عنده وظيفة ثانية. وظيفته هاي هو بيعيش يجمع الزكاة ويعطيها للناس.
0: يعني مثل الأورجانيزيشنز التشاريتيز اللي بيشمع.
1: بعض العلماء قالوا نعم هي هذه.
0: أوكي.
1: يعني التشاريتي ذن المؤسسات الموثوقة.
0: لأنه هذا كتير سؤال مهم. يعني أنا عم بدفع مثلا التشاريتي معروفي أوكي من زكيتي.
1: نعم.
0: بس بعرف في أدمن فيز.
1: أدمن فيز هي العاملين عليها.
0: Yeah.
1: من وين يجيبون؟ يعني في حد يصرف عليهم؟ طب ما هم عندهم بيوت وفاتحين بيوت. طيب هاي العاملين عليها النوع الثالث. النوع الرابع، المؤلفة قلوبهم. ما معنى مؤلفة قلوبهم؟ هم من نوعين. المؤلفة قلوبهم نوعين. واحد أخاف منه وأعطيه فلوس، يخوفني، يجي يهدد المنطقة ويهدد بلطجي يعني، هذا أعطيه فلوس حتى يسكت. منه فلوس الزكاة، أعطي ما نسميها رشوة، فلوس حتى أسد عينه وأخلص من شره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لقطاع القطاع الطرق، الرسول يعطيهم، وسيدنا أبو بكر كان يعطيهم قطاع طرق، يجون لبلطجية.
0: هاي معلومة جديدة.
1: كان يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم فيعطيهم، أعطوهم الفلوس الزكاة. أبو بكر مشى على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءوا لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، قالوا له إحنا، أنتم من؟ أعطينا حقنا. أنتم مين؟ إحنا اللي مؤلف قلوبهم، إحنا اللي يعني أنتم البلطجية، أنتم أعطوني. أنا الآن دولة وعندي جيش، أبوكم لابو اللي قوتكم هذه، أنا أنتم تعطوني، أنتم مواطنين عندي، أنا عندي دولة وعندي جيش هزم الروم وهزم الفرس ومدغدغ الدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، أنتم تعطوني. فهذا البلطجي يعطي. مؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم الثاني من هو؟ هي تأليف قلوب. شنو يعني أحنن قلبه؟ المحنن قلوبهم خارج القرآن. نوع ثاني مؤلف قلوب من؟ واحد داخل بالإسلام، ليست رشوة لا بل تسهيل أمره. واحد دخل الإسلام، إحنا في استراليا، دخل في الإسلام وأهله طردوه وما شنو منبوذ، تعال
0: يعني دخل بقائمة الفقراء أنه لا يملك شيئا
1: تقريبا. أو أحيانا حتى لو مو فقراء، لا لا مرفت، حتى أحيانا مو فقراء، يعني ودخل في الإسلام وعنده حاجات، فأهدي له هدية كبيرة وشغلات من فلوس الزكاة.
0: لو كان قدر يعني معه،
1: إذا غني لا، بس إذا بس هي حتى ألف قلبه أهدي له. تهاد وتحاب. يعني أنت عندك فلوس
0: بس تنحسب من الزكاة،
1: تنحسب. أنت مثل أسلمت وحدة على إيدك بإذن الله ودخلت الإسلام، ترحين تروح تجيب لها ذهب ولا شيء ولا عقد ولا حاجة كبيرة تهدي لها، حس فيها من الزكاة.
0: واو.
1: حس فيها من الزكاة. مؤلف قلوبهم.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: طيب النوع اللي بعده يا ستي، في الرقاب. في الرقاب هو هذه ما موجودة عندنا، يعني عبد واحد مشترينه. العبد ليس معناها أسمر البشرة، عبد معناها سليف، مشترينه ويكاتب السيد المالك أنا راح أسدد لك، فهذا أساعد أعطيه من فلوس الزكاة. هذه ما موجودة عندنا. الغارمين. والغارمين من الغارم؟ مديون. فلان تورط بعملية لزوجته، أو وحدة حتى تمشي بنتها جابت المينيمم من الأثاث بس تريد تمشي، أو يزوج ابنه جاب أثاث شوية دين كم ألف، هذا غارم أعطيه من فلوس الزكاة.
0: حتى مساعدة الناس في الزواج هذا بيعتبر من الزكاة؟
1: غارم ولا مش غارم؟ يعني مديون ولا لا؟ مثل هاي في الآن ما موجودة، بس في بلادنا العربية
0: في منهم مديونين بس مش قادرين يتزوجوا،
1: أو ما هو هذا غارم. ما قادر يتزوج غير شاب، كم المهر؟ والله ما عندي أنا، من أريد أتزوج؟ هذا لا، هذا يعتبر يعتبر من الفقراء والمساكين. يريد يتزوج، وتزوج حاجة ضرورية.
0: واللي كمان عنده مثلا من بده يتعلم، طالب العلم،
1: حنيجي عليها طالب العلم. طيب الغارمين، خلينا بالغارمين، المديون، الغارم، النوع النوع اللي هو السادس، الغارم. غيرتي أثاث بيتك، غيرتي سيارتك، وأصبحتي مديونة، أعطيه زكاة؟ لا، ليس من الحاجات. تغيرين أثاث بيتك ليس من الحاجات، ليس ضروريات، كماليات.
0: كماليات.
1: طيب والله أنا جددت البيت ومطلوبة، أعطوني زكاة؟ لا يا فالحة، أريد أروح أشوف أهلي، صار لي مدة ما شايفتهم، أعطوني. وحدة يعني يعني مع الأسف وحدة تعرضنا إلى نصب مرة، حالة فركيها. جاءت وحدة مرة وقالت يعني فلوس الزكاة مش أخوالك؟ والله ما عندي، بس هاي السيارة تعبانة، أروح أرجي فيها أصلي فيها، ماشي، أعطيناها فلوس الزكاة. وقتها صار عرس، عرس، والستات بالعرس يعني، فطلع عندها الأخت كيلي وين ذهب. وبعدين راحت للبلد الأم، سافرت ورجعت وأخذت زكاة. هاي ما مستحق زكاة، لكنها غشتنا، قالت أنا محتاج وما عندي وما عندي.
0: هذا لا إثم على عليكم،
1: ما عليها عليها إيه عليها. فالغارم هو اللي مديون لضرورة، مش مديون لرفاهية. والله أرد أعمل شهر عسل للبنت، رايحة مسافرة، بنتي زوجت ودينت، لا يا فالحة، هذه كدينك أنت وليس من أموال الزكاة. طيب اللي بعده، في سبيل الله، هذا للجهاد، هاي واضحة، ما ندخل في تفاصيلها، أو إقامة مصالح المسلمين في سبيل الله. الآن جهاد ما عندنا، مصالح المسلمين. سمحت المفتي الدكتور إبراهيم محمد أفتى إذاعة القرآن الكريم بعض المراكز الضرورية، يعني منطقة ما فيها مسجد. طب هذا مو ليس جهاد، لا هذا جهاد، تعطي من أموال الزكاة لإقامة مثلا المصلى في منطقة ناشفة. بس مثلا منطقة مثل لاكنبة، هذا ليس جهاد.
0: صح،
1: لاكنبة ما بين مسجد ومسجد، ماذا؟ مسجد أو مصلى. أجي والله يقول لك لغرض أجمع المسلمين حتى يذكرون الله، ما في 70,000 مسجد في لاكنبة، تجي هذا لا يجوز. طيب وآخر واحد، ابن السبيل. طب ابن السبيل من؟ هذا المنقطع، تورط، وصل هناك تورط وما عنده فلوس، أعطيه من فلوس الزكاة حتى يرجع لبلده، مو أعطيه ملايين، أعطيه فقط حتى يرجع لبلده.
0: أو حتى اللي بيجوا كهجرة لهون، تلاميذ أو المهجرين،
1: هذا فقراء،
0: فقراء
1: أو مساكين. شوفي هاي الأصناف تشمل كل أحد. ختم الله سبحانه وتعالى القول، ماذا قال؟ فريضة من الله، يعني ما بيها لعب، ليست اختيارية. والله عليم حكيم. طب عليم يعلم بأحوالكم، وحكيم يعرف كيف يوزعها. لا تجي تتفلسف وتقول أنا ما أعطي، لا لا، مو كيفك، مو كيفك، الله حكيم وضعها في المكان المناسب.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب هلأ بنرجع لطالب العلم، بتجوز له الزكاة؟
1: ابن السبيل، طالب العلم، بعض العلماء قالوا هذا ابن السبيل، لأن يطلب العلم الشرعي، ابن السبيل.
0: لو ما الشرعي، للعلم الأكاديمي،
1: علم الأكاديمي أيضا،
0: حتى مثلا يقدر يشتغل،
1: حتى يعف نفسه، يعطى من أموال الزكاة.
0: طيب من اللي ما بتجوز؟
1: يا سلام،
0: لا لون الزكاة،
1: يا سلام،
0: ما بنقدر نعطيهم من الأقارب، من
1: يا سلام، يا سلام يا عليك يا مرفت، هذا يقع فيه كثير من الناس. أعطيت يا ابن الحلال، ما محسوبة زكاة، هاي محسوبة هدية،
0: هدية وواجب كمان.
1: يعني حال الحول، النصاب عنده وجمع الأمور كلها، وحال الحول وطلعها شالها وعطاها. سألت؟ لا ما سألت. فريضة من الله. أنت
0: سبحان الله
1: راجعت القوانين، راجعت الانستركشن، تعليمات الزكاة؟ لا ما رجعت، بس أنا أعطيت للمحتاج. والله تعال يا فالح، تعال نفصل الأصول. الأصول، الأب والأم، وطلعي لي فوق، الابن والبنت، ونزلي لي تحت. واضحة؟ لو أترجم،
0: الأب والأم
1: وطلع لي فوق،
0: يعني الجد والجدة،
1: وطلع لي فوق. لا يجوز، ذولا ملزم تصرف عليهم. طيب بعد الابن والحفيد، ونزل لي تحت. طيب طيب، والأخت والأخ يجوز؟
0: يجوز الأخت والأخ يجوز.
1: يجوز. طب عمي يجوز.
0: طب السهر ما عاد معنا وقت كتير، السهر
1: يجوز
0: يعني جوز البنت
1: يجوز.
0: طب ما هو حيصف على البنت، ما هو ما بيجوز نعطي
1: إذا
0: البنت.
1: كان هو لأن هي تعرفين من يجوز؟ خليني بالله يجوز وارجع لك للسهر. الذي لا يجوز احنا ذكرنا من؟ الاباء والطلع والابناء ونازل والأحفل. يجوز للحواشي اللي هو
0: اخو
1: ابن عم عمي خال، كلهم يجوز بهم. طيب بعد من الزوجه لا يجوز؟
0: طبعا لان مسؤوله من الزوج،
1: مسؤوله شرعا. الزوج تعال نعكسها، الزوج يجوز،
0: يجوز لانه منو من مسؤوله عنه؟
1: لا ما
0: بس هو حيصرف عنا
1: عليها. لا انت، هو حيصرف على امه، يصرف على على المعزه، يصرف على خالتي،
0: مو قضيه
1: لا مو قضيتك، يصرف على بنتك صح؟
0: صح.
1: لا انت اعطيتيها له، اعطيتيها له صهرك زوج بنتك، بس مو اعطي زوجة ابني، لا زوجة ابني لان ابني مسؤول عنها. لا فاعطي طب اختي اخوي نعم. بعد يعني هم كل جدا مهمة، الأغنياء وآل بيت النبي. آل بيت النبي لا تجوز، يعني واحد نسبه في العراق يسمونه سيد، في السعودية يسمونه أشراف، في بلاد الشام يسمونه شريف، نسبه يعود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النسب وهذا النسب أمانة.
0: طب إذا نسب بس بحاجة
1: هدية،
0: هدية
1: أغير، والهدية مو شرط أنتظر وقت الزكاة وأطلع منها. شوف
0: لا لا هدية
1: أنتظر وقت الزكاة
0: خلال السنة،
1: رتب الأمور كاملة النظام كله وبعدين طلعها، هذه هدية. لا يا فارح هذه زكاة، خلال سنة شيل من فلوسك وحط لها هدية. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ورد الزكاة، أكل، جابوا له هدية تمر أكل، جابوا له قالوا لها زكاة ما أكل، قال لهم كلكم أكلوا إلا أنا ما أكل.
0: الشيخ عليه الصلاة والسلام لا يمل، بس لازم نوقف كرمال صلاة الظهر.
1: كم ساعة صلت الساعة؟
0: أسا دقيقة
1: والله ساعتي غلط أنا، يعني أنا اللي عندي.
0: طيب إن شاء الله منكمل بحلقة تانية، ومنشكر أهل، شكرا لك أول شيء
1: الشيخ عدي، ربي يحفظك إن شاء الله،
0: وإن شاء الله لنا لقاء تاني ونكفي مع الزكاة، وبركاني كمان منحكي شوي عن الحج بما أنه هلأ موسم الحج إن شاء الله.
1: يعني أفضل أنه نفرد لحلقة، لأنه موضوع الزكاة موضوع الحج يحتاج إلى تعليمات، لكن الزكاة تفاصيل يومية. ممكن كثير من الناس الآن يعطي فلوس ومحاسبة هي مش زكاة.
0: سبحان الله. طيب شكرا كتير للمتابعين، ومنعتزل لأنه الوقت داهمنا، واللي عنده أي سؤال في حطلنا على صفحتنا على الفيسبوك تحت هالحلقة الأسئلة اللي عنده، وإن شاء الله بالحلقة الجاية منجاوبكم عليها. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء نهار السبت إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي.

0: تسعى وللسعي أوقات محددة، ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها، وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم. يا رب سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.
1: مستمعين الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. التحليل والتحريم حق الله عز وجل، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. وقد حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يحلوا ويحرموا من غير هدى ولا كتاب منير، وجعل من أحل وحرم من غير هدى ولا كتاب منير مفتريا على الله الكذب. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أي ما ظنهم بالله أنه فاعل بهم يوم القيامة وقد افتروا عليه الكذب. والله عز وجل يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فليحذر امرؤ أن يقول لشيء هذا حلال فيقول الله تعالى: لو كذبت ما أحللت، وليحذر أن يقول لشيء هذا حرام فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت ما حرمت. فلا يجوز للإنسان أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أحل وحرم من غير هدى ولا كتاب منير فقد شرع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، ومن أطاعه على ما أحل وحرم فقد عبده من دون الله. ولذلك دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ فتلك عبادتكم لهم. والآيات التي معنا من سورة الأنعام، وقد سبق فيها حكاية الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى عليه، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. فلما عاب الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم، أمر بعد ذلك رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، دعوكم مما حرمتموه على أنفسكم فإنه ليس حراما، وأقبلوا علي واجلسوا إلي واستمعوا إلي، أتلو عليكم وأقرأ عليكم وأحدثكم بما حرم ربكم الذي خلقكم ورباكم، فهو صاحب الحق في التحليل والتحريم، فما أحله فهو حلال وما حرمه فهو حرام. قل: تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم. ما هي أصول المحرمات التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ أصلها وأساسها الشرك بالله عز وجل. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. فأصل المحرمات الشرك بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده ونهى عن عبادة ما سواه على وجه الاستقلال أو على وجه الشركة مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن عبادة غيره على وجه الاستقلال دون الله أو على وجه الشركة مع الله سبحانه وتعالى. وعاب سبحانه وتعالى على الذين جعلوا لله أندادا، فقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم وصف الذين اتخذوا من دون الله أندادا بالظل، قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالشرك بالله سبحانه وتعالى ظلم، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والكافرون هم الظالمون. لأن من عبد غير الله صرف إليه حقا ليس له. فالعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا تسوونهم به في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق والتدبير. لأن الذين عبدوا مع الله غيره كانوا مقرين له سبحانه وتعالى بالربوبية وحده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالشرك بالله أصل المحرمات وأكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلق. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله ثم عد الباقيات. فأصل المحرمات الشرك بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما شرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، نسأل سبحانه الثبات على ذلك حتى الممات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم الذي لا حق التحريم وحده دون من سواه، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ويلاحظ هنا أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم ما حرم ربهم عليهم، وهنا لم يقل وأن تعقوا آباءكم لأن العقوق هو المحرم، لكن قال وبالوالدين إحسانا، ليفيد أنه لا يكفي الولد أن يكف آذاه عن أبويه وأن يمتنع عن عقوقهما. فمن لم يعق والدي لم يقم بحقهما حتى يبرهما ويكرمهما ويحسن إليهما. فلذلك لم يعد العقوق في المحرمات، وإنما جاء بما هو أعظم منه الذي يتضمن وزيادة. قال وبالوالدين إحسانا، فإنه لو قال وأن تعقوا آباءكم لكان يمكن أن يجتنب الرجل عقوق والديه ويكون قد أدم عليه. قال وبالوالدين إحسانا، فلا يكفي الولد أن لا يعق أبوين وأن لا يؤذيهما، بل يجب أن يبرهما ويحسن إليهما، أن يكف أذاه عنهما وأن يصل منه البر والإحسان إليهما. وقد كثر في القرآن الكريم وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقرن سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمر سبحانه وتعالى بشكر الوالدين قرين أمره بشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فعلى الأبناء أن يقدروا آباءهم حق قدرهم، وأن ينزلوهم منزلتهم، وأن يعلموا لهم فضلهم عليهم، فإن فضل الوالدين على الأبناء والأولاد أعظم فضل بعد فضل الله عز وجل، وحقهما أعظم حق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أكرمه الله تعالى بحياة والديه أن يحملهما فوق رأسه، وأن يجعلهما في عينيه. على من أكرمه الله تعالى بحياة والديه أن يحملهما فوق رأسه، وأن يجعلهما في عينيه، وأن يعلم أن هذه فرصة عظيمة لدخوله الجنة إذا برهما وأكرمهما وأحسن إليهما. فرضى الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. فإذا أكرمك مولاك بحياة أمك وأباك فعض على هذه الفرصة بالنواجذ، لا تفوتنك، لا تفوتنك، لا يموتان إلا وقد كسبت ببرهما رضا الله سبحانه وتعالى. فإن مات الوالدان ولم يرضى عنك مولاك فمتى يرضى؟ إذا مات والداك ولم يرضى عنك مولاك فمتى يرضى؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. إنسان ربنا يكرمه بحياة أبويه أو أحدهما ثم لا يدخل الجنة في حياتهما ببرهما، فبأي عمل آخر يدخل الجنة؟ وبر الوالدين أسهل عمل وأيسر عمل يدخلك الله سبحانه وتعالى به الجنة. فعلى الأبناء أن يقدروا آباءهم حق قدرهم، وأن يعرفوا لهم حقهم، وأن يعلموا أنهم مهما اجتهدوا في برهم وإكرامهم وإحسان إليهم لن يكافئوهم أبدا على معروفهم وجميلهم وإحسانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي يعني لا يكافئ. أنت في زميل لك، صديق لك، حبيب لك، بيعمل لك جميل، بيعمل لك معروف، بتكافئه، بترد الصاع صاعين، بترد الهدية بأحسن منها، تكافئه، لكن ما قدمه لك، لك أبوك وأمك هذا لا تمكن مكافأة أبدا، ولا يمكنك أن تجزئهما على ما قدم لك، إلا في حالة واحدة، أن تجدهما أو أحدهما مملوكين لعهد من الناس فتشتريهما فتعتقهما، حينئذ كافأتهما. والحمد لله الذي حرر آباءنا من العبودية لغيره، فليس منا أحد أعتق أبويه أو أحدهما، فكلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما ويجزيهما عنا خير الجزاء. فالبر البر، والإحسان الإحسان، وإياكم والعقوق. فإذا كان البر والإحسان من أفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل، فإن العقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإياك أيها الولد وعقوق والديك، فإنه من الكبائر تحبط الأعمال وتبطل الأجر والثواب. في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وآتيت زكاة مالي وحججت البيت أين أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والدي، إلا أن يعق والدي. فالعقوق كبيرة من الكبائر تحبط الأعمال وتبطل الأجر والثواب. فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وعق والديه، لم يغن عنه المذكور شيئا من الله عز وجل. ثم إن من شؤم العقوق أن الله تعالى يعدل عقوبته في الدنيا مع ما يدخله من عذاب الآخرة. من شؤم العقوق أن الولد الذي يعق أبويه يمد الله في عمره حتى يتزوج وينجب ويكبر أولاده، ثم يعقونه كما عق هو أباه، ثم يوم القيامة يجزى بما كسبت يداه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأصول محرمات الشرك بالله وعقوق الوالدين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لقد كانوا في الجاهلية يقتلون أبناءهم مخافة الفقر، مخافة الفقر. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والفرق بين الآيتين آية الأنعام وآية الإسراء أن الله تعالى نهى عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر تعيشونه. فالفقير الذي يعيش الفقر ويعاني منه لا يجوز له أن يقتل أولاده بحجة أنه فقير، هيأكلهم من إيه فيقتلهم، لا يجوز هذا. والإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فنهاهم عن قتل الأولاد خوفا من الفقر في المستقبل. بمعنى عنده عيلين ثلاثة ويلا يلا العملية ماشية ومسلكة، يعني زي يقولوا اللي جاي على قد رايح وخلاص، فيرزق بعد ذلك أولاد، يقول الله إذا أنا اللي عندي مش ماشي بيهم، فيقتل الأولاد مخافة أن يفتقر في المستقبل إذا كثر عياله. ففي الأنعام نهى الله تعالى عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل الواقع، وفي الإسراء نهى عن قتلهم مخافة أن يحصل الفقر بسببهم في المستقبل. وقال في الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، فكما يرزقك الله أيها الوالد فالله يرزق أبنائك. وفي الإسراء قال نحن نرزقهم وإياك، إذا كنت تخاف في المستقبل إذا كثر عيالك أن تفتقر، لا، الله يقدم رزقهم هم، عليك أنت على رزقك أنت. ثم إننا لا شك أننا نؤمن بقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونحن نؤمن أيضا بأن الإنسان بعد مرور 4 أشهر 120 يوم عليه في بطن أمه يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وهذه كتابة خاصة للجنين، وإلا فالكتابة الأزلية السابقة قد سبقت أيضا بكتابة الأرزاق والآجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا آمنا بأن الله تعالى قدر الأرزاق كما قدر الآجال، إذن لا خوف من الفقر، لا خوف من الفقر، كثر العيال أم قل. الأولاد ما كانت أببا سببا في الفقر، إنما أحيانا الأولاد يكون سبب في الغنى. كم من إنسان فقير رزقه الله ما شاء الله 5 6 رجالة 7 رجالة صبر عليهم وكافح وجاهد حتى رباهم، ما يقول رجالة أصاروا جميعا أصحاب دخل وأصحاب مكسب، فأغنى الله الأب بأولاده. فلا يجوز لنا أبدا أن نجعل الأولاد دائما أمامنا نخشى الفقر بسببهم، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلب أجله. وقال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، فلا محالة في ذلك أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها. دي أمور مفصولة فاش فصال خالص، انتهت. لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها. وهنا ننبه على مسألة كثرت في هذه الأيام، وهي مسألة قتل الأولاد في بطون أمهاتهم. النساء اليوم أكثرهن حددن النسل وأخذن وسائل المنع، ثم تفاجأ وهي تأخذ الوسيلة أنها حامل. فإذا اكتشفت الحمل مبكرا بادرت إلى إجهاضه، وإن تأخر الاكتشاف وفوجئت أنها حامل بعد 2 شهر ولا حاجة ومرت الأيام، ربما أسقطته بعد نفخ الروح فيه، وهذا قتل. فلماذا هذا؟ لماذا تجهضين نفسك؟ ولماذا تنزلين ما في بطنك؟ وما يدريك لعل هذا الذي رزقتي قد يكون هو أبر أولادك بك، وقد يكون سبب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. فاستجيبوا لربكم وهو ينهاكم عن قتل أولادكم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ومن أصول المحرمات: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما فحش قبحه، ما عظم قبحه واستنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. الفواحش ما جمع فاحشة، وهي ما فحش قبحه، شيء قبيح جدا، قبحه عظيم كبير، تستنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. يعني صاحب العقل السليم ينفر من هذا الشيء القبيح، صاحب الفطرة السليمة ينفر منه ويشمئز. هذه الفواحش. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من الفواحش الظاهرة الزنا، وهذا هو الذي تنصرف إليه الأذهان حين يسمعون ولا الفواحش، عطل تنصرف الأذهان إلى الزنا. والزنا فاحشة لا شك، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا
1: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن الفواحش التبرج والسفور. تبرج المرأة وسفورها وإبداء زينتها لمن لم يرخص لها في إبداء زينتها لهم، هذا من الفواحش. والدليل على ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طافوا بالكعبة تجردوا من ثيابهم رجالا ونساء. إذا أراد الرجل أن يطوف أو أرادت المرأة أن تطوف قلعوا الهدوم وصاروا عرايا كيامنة أمهاتهم. إيه ده يا جماعة؟ يقولون لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. الجلابية دهيت أنا قبل ساعة وأنا لبسها عصيت الله، وأنا الآن سأطوف أطيع الله، كيف أطيع الله في جلابية أنا عصيت فيها؟ هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. فسمى الله تعالى تعريهم هذا فاحشة، فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. ثم أمرهم بعد ذلك بستر عوراتهم عند المساجد، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. فالتبرج والسفور فاحش، أن تنزل المرأة إلى الشارع كاشفة شعرها، كاشفة صدرها، كاشفة ظهرها، كاشفة ذراعيها وساقيها، هذه من الفواحش التي حرم الله تبارك وتعالى. ومن الفواحش الباطنة الصفات القبيحة والأخلاق الدنيئة التي قد تكون في الإنسان، العج، الحسد، الكبر، احتقار الآخرين، ازدراء الآخرين، دي من الفواحش الباطنة. والله تعالى يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ومن أصول المحرمات قتل النفس التي حرمها الله بغير حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة نفس معصومة لا يجوز قتلها إلا بما يوجب قتلها. النفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة نفس معصومة الدم لا يجوز قتلها إلا بما يوجب قتلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما. المعاهد هو غير المسلم الذي يعيش في أرض المسلمين أو يفد إليها زائرا، هذا معاهد، لأن ما عهد من ولي المسلمين بحقن دمائه واحترام أمواله. فمن قتله بغير جريرة، من قتل معاهدا ظلما وعدوانا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد مسيرة 40 عاما. فإذا كانت هذه عقوبة من قتل معاهدا، فكيف تكون عقوبة من قتل مؤمنا بغير حق؟ قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بين ما يترتب على القتل الخطأ من الأحكام، ثم قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المؤمن بغير حق جريمة بشعة نكراء، ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها فقال لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ألا فعظموا حرمات الله، ألا فعظموا حرمات الله، إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك. هكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاج في حجة الوداع: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر بهذه الحرمة دائما، وكان يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد استقرت هذه الحرمة في نفوس الصحابة رضي الله عنه، حتى جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نظر يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فكفوا أيديكم وإياكم وإسالة الدماء، وإياكم وإزهاق الأرواح بغير حق. فإن الله تعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أنت في سعة ما عصمك الله من إزهاق الأرواح بغير حق. فإذا أزهقت نفسا بغير حق ضيق عليك الخناق. وفي الحديث أن المقتول يجيء يوم القيامة آخذا بناصية قاتله ورأسه وأوداجه تشكب دما، يقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويلاحظ أن النهي عن الفواحش جاء وسطا بين النهي عن القتل، فسبق النهي عن الفواحش النهي عن قتل الأولاد، ولحقه النهي عن قتل النفس التي حرم الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا طرف، والطرف الثاني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبين الطرفين وسط وهو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال العلماء: توسط النهي عن الفواحش بين طرفين جاء فيهما النهي عن القتل، لأن للفاحشة علاقة كبيرة بالقتل، للفاحشة علاقة كبيرة بالقتل. كيف؟ فغالبا عافاكم الله إذا ابتليت المرأة بالفجور وحملت من سفاح غالبا ما تذهب فتسقط جنينها وتقتله، وإن غلبها ولم تتمكن من إسقاطه فإنها بمجرد أن تضعه تأخذه وتضعه على قوارع الطرق وفي إمامة والزبالة، وهذا إضاعة لهذه النفس وقتل معنوي لها. ثم إن هذا الولد الذي لا يعرف له أب يكون طول حياته يعني عايش في عار وشنار لا يعرف له نسبة، وهذا قتل معنوي له. ثم إن الأمر إذا ظهر وفاحت رائحته وعرف أن فلانا اعتدى على فلانة وحملت منه من سفاح، غالبا العصبية تثور والحمية تثور، ولا يطفئ هذه الثورة إلا قتل من اعتدى. فلذلك جاء النهي عن الفواحش وسطا بين نهيين عن القتل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقول ذلكم وصاكم به. ومن الذي يوصي؟ الله، يوصيكم الله، ونعم الوصية ونعم الموصي. الله هو الذي يوصيكم بهذا ويأمركم باجتناب ما حرم عليكم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ومن أصول المحرمات أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ مبلغ الرجال. فإذا مات الرجل وأولاده ما شاء الله في الثانوية وفي الجامعة لا يقال ترك يتامى، لأن في الثانوي 15 16 17 سنة هذا رجل، وفي الجامعة أكبر. لكن مات وترك أطفالا في الابتدائي من أولى ابتدائي لرابعة ابتدائي، هؤلاء اليتامى. فاليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ومن بلغ الحلم لم يعد يتيما. ففي الحديث لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. اليتيم يتيم لأنه صغير لا يحسن التصرف ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا حماية نفسه. أما إذا بلغ مبلغ الرجال صار رجل فرفع عنه اليد وصار قويا بعد ضعف. هذا اليتيم أمر الإسلام باحترامه وكفالته ورعايته ونهى عن دعه وإهانته. فأما اليتيم فلا تقهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. هذا اليتيم يجب أن يحترم وأن يبر وأن يكرم وأن يحسن، أن يحسن إليه كل فرد في المجتمع، وأن ينزله الناس منزلة أبنائهم حتى لا يشعر بفقد أبيه. وإذا كان لهذا اليتيم مال وكان عليه وصي من أقاربه أو غيرهم، فإن على وصي اليتيم هذا أن يتقي الله تعالى في مال اليتيم، ولا تقرب مال اليتيم، يعني خليك بعيد جدا ما تجيش جهة مال اليتيم، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. أنك تأخذ مال اليتيم تستثمره، تنميه، تضارب به، تدخله في مشروع، تدخله في تجارة عشان ينمو المال ويزيد ويكثر، عشان لما يكبر اليتيم أبوه كان تاريخه 10,000 يلاقوه إن شاء الله 30 أو 50 أو 100. هذا لا بأس به بتقوى الله عز وجل وبالأمانة. فمن اعتدى على مال اليتيم فأكله أو ضيعه أو جحده وكتمه، فإن الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه اللقمة التي يأكلها وصي اليتيم من ماله بغير حق هذه قطعة من النار وضعها في بطن، ويوم القيامة وسيصلون سعيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وعد صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا من الكبائر المهلكة، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم، وذكر من الموبقات المهلكات أكل مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، يعني يا وصايا اليتامى، يا أوصياء اليتامى، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. فالوصية مستمرة على اليتيم حتى يبلغ أشده، والمراد بالأشد مبلغ الرجال، مبلغ النكاح. فإذا بلغ اليتيم مبلغ النكاح، يعني احتلم وصار أهلا للزواج، صار رجلا، وحينئذ تنفك عنه الوصايا ويعطى ماله. ولكن الله تبارك وتعالى أمر وصي اليتيم إذا بلغ مبلغ الرجال قبل أن يسلمه المال كله أن يختبره ويمتحنه ليرى هل بلغ راشدا أم سفيها، هل هو حسن الرأي أم ضعيف الرأي، يعرف يؤتمن على ماله ويحسن تصرف فيه ولا يخشى عليه أن يضيعه. قال تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا. فإذا بلغ اليتيم مبلغ الرجال انفكت عنه الوصايا، يأتي الوصي: تعال يا فلان، يا بني لقد صرت رجلا وأنت كبير إخوانك، وأنا أريد أن تتحمل مسؤولية وتقوم في بيتك مقام أبيك عليه رحمة الله. يا بني، هذا المبلغ كان أبوك قد تركه لك عندي، وقد راعيتك فيه حتى بلغت مبلغ الرجال، وأنا أريد أن يعني أتبرأ من هذه المسؤولية وأدي الأمانة. يا بني، هذا المبلغ لك، وتشهد عليه 2 شهود، ولا تعطيه كل ما عندك لكن تعطيه بعضه، تقول يا ابني هذا الذي تركه أبوك لك، يلا تفضل تحمل المسؤولية ويلا وكده، وخليك أب الأسرة دي وشوف مصالح. فإذا أخذ الولد المال وبدأ في عمل وغدا وراح ورزقه الله ونجح في التجربة في العمل، بدأ مشروع بسيط، بعد شهر شهرين لقينا ما شاء الله المشروع كبر والرزق زاد، يبقى نجح هذا الولد في الامتحان، واطمئننا عليه أنه يؤتمن على المال وأنه صار راشدا صالحا لحمل مسؤولية. فنقول له: تعالى يا بني، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، حقيقة أن أباك قد ترك لك عندي أكثر من ذلك، لكن أنا حبيت أطمئن عليك، يعني من حرص على مصلحتك أردت أن أطمئن عليك. هذه الورقة التي كتبها أبوك بخطي وأشهد عليها وترك لك عندي هذا المال، كم أخذ؟ أخذت كذا، وهذا هو الباقي يا بني، بارك الله لك. أما إذا اختبر الصبي بعد بلوغ مبلغ الرجال أعطاه الوصي جزءا من ماله فأخذه فضيعه ولم يبق في يده منه شيء، فحينئذ تمتد الوصاية إلى فترة ثانية ثم يختبر بعد ذلك حتى تأنسوا منهم رشدا. هذا معنى قول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا نهي عن التطفيف، فمن المحرمات تطفيف الكيل وبخس الميزان، من المحرمات تطفيف الكيل وبخس الميزان. والله تبارك وتعالى قد أمر بالوفاء في الكيل والميزان. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وتوعد الذين يخالفون، توعد الذين يسرقون من الكيل أو من الميزان، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يشتري من الناس يستوفي الكيل ويستوفي الميزان، لازم تبقى الكيل وافية والميزان طابق، ولما يبيعهما لا يفي بل يبخس وينقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مشكلتنا كامنة في ضعف يقيننا أننا إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمامنا

طول ما الخوف من ربنا مالي قلبك انت ماشي دغري، لا بتروح يمين ولا بتروح شمال. تخاف ان تترك الواجب فيسألك ربك لماذا تركت، وتخاف ان تفعل محرم فيسألك ربك لماذا فعلت. فاحنا مشكلتنا في ضعف يقيننا على الآخرة. كما قال بعض السلف: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا. فبماذا تفرحون وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت فإنه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن المحرمات بخس الكيل والميزان. أمر الله بالوفاء: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، لا تظلمون ولا تظلمون. ولما علم الله سبحانه وتعالى من عباده الزلل والخطأ والتقصير خفف عنهم فقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنت ممكن توزن ويطلع الميزان ناقص منك، يعني حاجة صغيرة كده عفوا عفى الله عنه. ممكن تكيل وتطلع كده ناقص شوية عفى الله عنه. بس اجتهد أن توفي، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا طلبت للشهادة فاشهد بما رأيت وبما سمعت وبما علمت ولو كان المشهود عليه قريبا لك، بل ولو شهدت على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بل عليك أيها المسلم أن تشهد الحق ولو كانت الشهادة في صالح خصمك وعدوك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله قال لنبيه ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال له: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم الذي وصانا الله بسلوكه ما كان عليه النبي وأصحابه. اللهم إني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 44 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 25 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أيها الإخوة الكرام، ربنا عز وجل لحكمة أرادها اتخذ بيتا له، هو البيت الحرام. وهذا البيت من قصده ابتغاء وجه الله يلقى فيه شعورا لا يعرفه إلا من ذاقه. هذا الشعور المسعد يجعله يتمنى أن يعود إليه. ما معنى ثاب؟ أي رجع. ما من إنسان زار بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا لأنه قصد وجه الله، لأنه زار بيت الله، لأنه أراد أن يلبي دعوة الله، لأنه آثر أن يلبي دعوة الله على بلده وعلى مصالحه وعلى بيته وعلى زوجته وعلى أولاده، لأنه آثر أن يلبي دعوة الله على دنيا، فقصد البيت الحرام حاجا أو معتمرا، لأنه تفرغ لهذه العبادة البدنية المالية الشعائرية التي لا تؤدى إلا في مكان خاص وفي زمان خاص وبمناسك خاصة. لذلك ربنا عز وجل بشكل استثنائي يلقي في قلب الحاج أو المعتمر سعادة وسكينة وأمنا ورضا لا يعرفه إلا من ذاقه، إلا من زار هذا البيت مخلصا. لأن الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام ولم يكن مستقيما، وكان ماله حراما، وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد ألا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. لكن من يلبي هذه الدعوة مخلصا لا يبتغي الرياء ولا السمعة، يبتغي وجه الله الكريم، يلقي الله في قلبه من السعادة ما يحمله على أن يعود إليه مرة ثانية. وإذ جعلنا البيت مثابة، الإنسان إذا زار مكان جميل جدا وسعد في هذا المكان أيما سعادة يقول إن شاء الله في العام القادم نعيد الكرة، هذه قاعدة. فكلمة مثابة يعني هذا البيت لما يلقي الله في قلب حاجه ومعتمره من السعادة يتمنى أن يعود إليه دائما. وضع استثنائي، لأن الإنسان يصلي في بلده، يصوم في بلده، البلد متاعب وأعمال ومشاغل ومشكلات، أما حينما يترك بيته ومكتبه وعمله وتجارته ويدفع الأموال ويمشي في الطرقات ويركب السيارات ويتحمل المشاق وعثاء السفر يبتغي وجه الله، لا يعقل إلا أن يكرمه الله إكراما لا يعرفه إلا من زاره. هو الإنسان لما يأتي إلى بيت من بيوت الله في بلده، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الإنسان إذا زار بيت الله في بلده يلقي الله في قلبه من الطمأنينة والسكينة والشعور بالأمن ما لا يعلمه إلا الله. لذلك التجلي الإلهي في بيت الله الحرام تجلي مركز جدا. الإنسان لما فرغ نفسه لهذه العبادة يتولى الله تفريغ قلبه. نقطة دقيقة، هو فرغ نفسه ماديا، ترك بيته، ترك وطنه، ترك مكتبه، ترك تجارته، ترك زوجته، ترك أولاده، وهذا الذي فعله. أنت حينما تفرغ جسمك ونفسك من متاعب الدنيا يتولى الله تفريغ قلبك من سواه. واسأل أي حاج أو معتمر كان مخلصا في حجته أو عمرته يقول لك والله وأنا هناك ما ذكرت شيئا من هموم دنياي، كلها نزعت منه. أنت فرغت نفسك لطاعتنا ونحن نفرغ قلبك لمشاهدة كمالنا. لذلك هذا معنى قول الحاج لبيك اللهم لبيك، كأن الله يقول له تعال يا عبدي، تعال كي تذوق طعم القرب، تعال كي تذوق طعم الأمن، تعال كي تذوق جمال المناجاة. الإنسان ذاق الدنيا، ذاق طعامها وشرابها ونساءها وعزها وسلطانها والمناظر الجميلة والحدائق الغناء والبيوت الفارهة والمركبات الأنيقة. تعال ذق شيئا آخر، تعال اتصل بأصل الجمال، تعال اتصل بأصل الكمال، تعال اتصل بأصل النوال. ففي بيت الله الحرام، والكلام أنا أقول أعني ما أقول، الذي سعد بحجة مقبولة أو عمرة مقبولة يعرف معنى هذا الكلام. أنت هناك في عالم آخر. وإذ جعلنا، كيف أن الله عز وجل جعل بين الزوجين المودة والرحمة؟ كيف أن الله عز وجل جعل بين المؤمنين هذا الود؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا الود بين المؤمنين وتلك المودة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، وهذه السعادة التي تعمر قلب الحاج والمعتمر من خلق الله عز وجل. أما حينما يحج الناس للسمعة والرياء وللتجارة وللمصالح وللتباهي وللتسوق فقط، هذا لا يذوق طعم الحج. لذلك الحج دعوة من الله، وأنت تلبي هذه الدعوة. والعمرة زيارة، الله عز وجل في الحج دعاك وفي العمرة زرته أنت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن. هذا الأمن أيها الإخوة قد يفقده أغنى الأغنياء وقد يفقده أقوى الأقوياء، لكنه عطاء إلهي خاص بالمؤمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بالمناسبة الله عز وجل قادر أن يخلق الأمن في أخطر الظروف، وقادر أن يخلق الخوف في آمن الظروف. فالأمن من خلق الله يلقيه في قلب المؤمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أنا ضربت مثل مرة للتوضيح، ممكن أن تسافر إلى بلد مضطرا في وقت مبكر والعجلة معطوبة الاحتياط، تسير ساعتين وأنت في أشد حالات القلق، لأنه لو عطبت عجلة من إحدى العجلات الأربع لوقفت. لو أن ابنك صلح هذه العجلة المعطوبة ولم تدري أنت، فأنت ما عندك مبرر القلق لكنك تقلق. معنى القلق ما له علاقة بالوضع المادي، العجلة جيدة وجاهزة ولكنك لم تعلم أنها جاهزة فكنت قلقا جدا. والعكس صحيح، لو أن العجلة معطوبة وأنت لا تدري فأنت في راحة كبيرة. يعني الله ممكن يخلق أمن في ظرف يدعو للقلق، وممكن أن يخلق قلق في ظرف يدعو للأمن. معنى الأمن بيد الله عز وجل، فأنت لما بتكون معه بيكون في أخبار سيئة جدا، بيكون في طرق كلها مغلقة، أخطار تهدد الإنسان، 50 سيف مسلط على رقاب الإنسان أحيانا، رغم هذه الظروف الصعبة جدا الله عز وجل يخلق أمنا في قلبك تسعد به. وأحيانا بتكون قوي جدا، معك ملايين مملينة وقوي جدا من نواحي أخرى، وصحتك بأعلى درجة والقلب فارغ من الأمن، أفئدتهم هواء. فالله بيخلق الأمن، ألقى عليهم أمنة نعاسا تغشى طائفة منكم، وأيام يلقي في قلب الإنسان الخوف. أما القانون أنه لمجرد أن يشرك الإنسان بالله يلقي الله في قلبه الخوف، يقذف الله الرعب لكل قلب أشرك به. فالمشرك من شأنه الخوف والقلق، والمؤمن من شأنه الأمن والاطمئنان. وفي بالجسم مناعة، هذا جهاز المناعة المكتسب أخطر جهاز بالجسم، مع أنه ليس له مركز قيادي. جهاز الدوران قائده القلب، وجهاز الأعصاب قائده الدماغ، وجهاز التصفية قائده الكلية، بينما جهاز المناعة المكتسب ليس له قيادة داخل الجسم، له رعاية عناصر فقط، الكريات البيضاء. هذه الكريات البيضاء بعضها استطلاعي، بعضها تصنيعي، بعضها قتالي، بعضها خدمي. يعني بعض هذه الكريات مهمتها أن تستطلع بنية الجرثومة الداخلة، تأخذ شفرتها الكيماوية وتعود بها إلى مركز العقد اللمفاوية كي يصنع المصل المضاد لها لهذه الجرثومة. وبعضها يحمل هذا السلاح ويقاتل، وبعضها ينظف أرض المعركة من الجثث. يعني في عنصر استطلاعي، عنصر تصنيعي معامل الدفاع، عنصر قتالي، عنصر خدمات سلاح الهندسة، خدمات. القيادة ليست في داخل الجسم. هذا كتاب ألف عن هذا الجهاز الخطير، وذكر المؤلف هذه الحقيقة. لكن المؤمن ماذا يقول؟ قيادة هذا الجهاز بيد الله. يعني إذا أراد الله أن يشفيك من مرض ما قوى هذا الجهاز، وإذا أراد أن يصاب الإنسان بمرض ضعف هذا الجهاز. ما الذي يقوي هذا الجهاز؟ الأمن، الأمن، الطمأنينة، الاستقرار، التوازن، السعادة. ما الذي يحمل على الأمن والاستقرار والتوازن والسعادة؟ التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أتحب أن تكون معذبا؟ أتحب أن يكون قلبك منخلعا من الخوف؟ أتحب أن تكون متشائما سوداوي المزاج تخاف من كل شيء؟ سبيله الشرك. أتحب أن تكون آمنا مطمئنا واثقا بالمستقبل، واثقا من عطاء الله؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ أخواننا الكرام، كلمة لعلها خطيرة، هذا الذي تعبده إن لم تره قادرا على أن يحميك من كل شيء لا تعبده. يجب أن تعبد من يقدر أن يحميك من كل شيء. أي العبادة؟ تعبد الله وتخاف غيره؟ تعبد الله وينخلع قلبك لتهديد إنسان لا يقوى على نصرة نفسه ولا على نفع نفسه ولا ضرها؟ هذا الذي تعبده ينبغي أن تثق أنه يحميك، الآمر ضامن، الآمر ضامن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت حينما تؤمن أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما في شيء مخيف فلتان إلا بأمر الله، ما في شيء يعني يخيفك وهو طليق. شوف ما معنى التوحيد، ما معنى عندها لا بها، كلمة جامعة مانعة قالها علماء التوحيد، يعني لا يقع شيء إلا عند إرادة الله، لا عند الشيء الفعال في الشيء. يعني النار لا تحرق بذاتها، تحرق إذا أراد الله لها أن تحرق. الأفعى لا تلدغ بذاتها، تلدغ إذا أراد الله لها أن تلدغ. كل شيء ولو توهمت أن فيه قوة فاعلة، هذه القوة الفاعلة لا تفعل شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل. يعني لا يليق بالله عز وجل أن يقع في ملكه ما لا يريد. والكافر يجب أن يعلم علم اليقين أنه لن يسبق الله. ما معنى أحسب الذين كفروا أن يسبقونا؟ ما معنى يسبقونا؟ لا يمكن أن يفعل الكافر شيئا ما أراده الله، ولا يمكن أن يتفلت الكافر من عقاب الله. لا يستطيع الكافر أن يسبق الله، لا بفعل شيء ما أراده ولا بالتفلت من عقاب الله. فإذا وجدت كافرا يخطئ ويدمر، كيف تفسر ذلك؟ يجب أن تقول إن خطة الله عز وجل استوعبت خطة هذا الكافر. يعني الله عز وجل سمح له أن يفعل شيئا بحكمة أرادها فقط. إن رأيت كافرا يفعل كما يتوهم هو ما يريد، لا، هو يفعل ما يريد الله. الله عز وجل وظف له جريمته، وظف له شره، وظف له قسوة قلبه في الخير المطلق. لذلك الآية الكريمة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. الإنسان مخير أن يفعل ما يشاء، لكن لا على من يشاء. أن يفعل ما يشاء لا على من يشاء، على من يشاءه الله. فالإنسان حينما يريد أن يأخذ مالا بغير حق يسلط على إنسان يأخذ ماله لحكمة أرادها الله. يعني مرة مثل بيوضح ذلك: إنسانة غير ملتزمة أرادت أن تتوظف، طلب منها شهادة صحية، ذهبت كي تصور صدرها، فإذا بالنتيجة أنها مصابة بمرض السل. بكت وأبكت ويئست إلى أن تابت إلى الله وتحجبت وصلت. ثم ذهب أخوها إلى المستشفى ليتأكد من هذه النتيجة، فإذا هي قد أعطيت خطأ لها. يعني خطأ الموظف وظفه الله لتوبة هذه المرأة. والله سمعت عن إنسانة يعني مختصة بالرياضيات، ألزمتها مديرة مدرسة في إحدى دول الخليج أن تدرس التربية الإسلامية ولا تفقه من الدين شيئا، وهذه المديرة ألزمتها إلزاما، فإن لم تستجب ألغت عقدها. فاستجابت، فتحت كتاب التربية الدينية أول صفحة آيات الحجاب، فلما قرأتها بكت، وكانت توبتها عن طريق هذه الآيات التي ألزمتها بها المديرة التي لا تعرف من أمر التربية شيئا. أيعقل أن تكلف مديرة إنسانة تحمل لسانس رياضيات بتدريس التربية الدينية؟ فأنت مخير أن تفعل ما تشاء، لكن لا على من تشاء، على من يشاءه الله عز وجل. اطمئن، هذا أكبر باعث للطمأنينة والأمن. ما في حدا فلتان، كل مخلوق بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنت حينما ترى أن يد الله تعمل وحدها في الخفاء، حينما ترى أن كل شيء تسمعه هو من فعل الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. من الصعب أن تقنع أن من الصعب أن تصل إلى إثبات عدالة الله بعقلك إلا في حالة واحدة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، هذا مستحيل. أما حينما لا تملك علما كعلم الله ينبغي أن تعلم أن الله عادل. ففي قصة سيدنا موسى مع الخضر في شواهد على ذلك، يعني هذه السفينة التي خلقت ظلما، خلقت لتنجو من المصادرة، وهذا الجدار الذي بني مجانا بما يبدو أنه حمق بني ليحفظ ثروة طفل يتيم كان أبوه صالحا، وهذا الطفل الذي قتل مبكرا قتل ليرحم الله أبويه لأنه سيكون شقيا، فالأب يشقى بشقاء ابنه. فالله عز وجل علم في شيء ظاهر وشيء باطن، ونعم الله عز وجل طائفتان، طائفة من النعم الظاهرة وطائفة من النعم الباطنة وهي المصائب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا هذه الآية تفهم فهما بسيطا أنه سيدنا إبراهيم صلى في هذا المكان، صلوا أنتم في هذا المكان. الذي تجده في الحج ازدحام غير معقول، والطواف منسجم، أناس يصرون على أن يصلوا في مقام إبراهيم، يعرقل السير ويؤذي المسلمين إيذاء شديدا، مع أن كل مسلم يحج بيت الله الحرام أو يعتمر هذا البيت بإمكانه أن يصلي هاتين ركعتين في أي مكان من الحرم، ولكن لعدم التفقه في الدين يزعج هؤلاء المسلمين. المعنى الأبعد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إبراهيم بماذا قام؟ قام بالإخلاص، اجعل من الإخلاص سببا لاتصالك بالله. سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ بنى البيت، اجعل من عملك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. فهذا الإخلاص هو أحد خصائص هذا النبي الكريم، تتخذ من الإخلاص سبب اتصال لك بالله عز وجل. بنى البيت، بناؤه للبيت عمل شاق يبتغي به وجه الله، اجعل من عملك الصالح سببا لاتصالك بالله عز وجل. سيدنا إبراهيم عبد الله عبادة مطلقة، يعني أكثر الأوامر معقولة، قال لك الله عز وجل كن صادقا، صدق لمصلحتك، كن أمينا، كن عفيفا، كن متقنا، كل أمر إلهي يعود نفعه عليك بشكل واضح، إلا أن يقول الله لإنسان اذبح ابنك وابنه نبي، والله غير واضحة وغير مقبولة، لا تنسجم لا مع الرحمة ولا مع العدل ولا مع المنطق. لكن هذا النبي الكريم بثقته المطلقة بحكمة الله تلقى هذا الأمر بالانقياد، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الذي يعجب لهذا الأب العظيم النبي الكريم أبو الأنبياء المستسلم لأمر الله، والذي لا يقل عن هذا إعجابا ابنه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إيه الله عز وجل يقول لك اصدق ما تصدق، كن أمينا لا تكون كذلك، صلي، إيه أمر بذبح ابنه، هي أعلى درجة في العبودية. بالمناسبة أيها الإخوة، كلما اتضح الأمر ضعفت فيه قيمة العبودية، وكلما غمض الأمر ارتقت فيه قيمة العبودية. يعني إذا أب قال لابنه يا ابني نظف أسنانك إنها قوام وجهك وابتسامتك، وأسنانك الطبيعية لا يعدلها شيء. فهذا الأمر واضح جدا، يا بني لا تتأخر على عملك، بيصغر حجمه تلام. يا بني أعطى الأب ابنه آلاف النظر، كلها منطقية ومعقولة. بس مرة قال الأب لابنه لا تأكل معنا، والابن جائع والطعام لذيذ وطعام والده طعام طيب وطعام والده، والابن ابن وهو جائع. فلثقة هذا الابن بأبيه المطلقة قال له سمعا وطاعة يا أبي حاضر. هي دليل ثقة. فالله عز وجل بالتعبير الدارج ما بيطلع له يعطيك أمر ما لك فهمانه، ما بيطلع يعطيك أمر ما لك فهمانه، أو يسوق لك شيء أنت مستقيم وطاهر في مشكلة صارت بلى من الله. هذه المصيبة مصيبة العبودية لله. يعني أيعقل أن يعذب النبي في الطائف؟ أيعقل أن يسخر منه؟ أي كذاب؟ وقيل أنه ضرب، إنه ضرب. قال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني أنت ما بتكون عبد لله عز وجل إلا إذا رضيت بقضاء الله وقدره. إذا رضيت قال يا ربي هل أنت راض عني؟ قال يا عبد قال هل أنت راض عني حتى أرضى عنك؟ رجل يطوف حول الكعبة يقول يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. بطولتك أن ترضى عن الله وأنت في الفقر وأنت بالمرض لا سمح الله في مشكلة. هذه المشكلة هي امتحان. في إنسان يحضر مجالس علم من 20 سنة، مات ابنه ترك الصلاة لم يرضى عن الله، لكن العظمة أن تكون في المصيبة وأنت راض عن الله. يا ربي لك الحمد. لي صديق توفي رحمه الله، أصيب بمرض عضال 2 سنين. تقول زوجته والله ما سمعت منه إلا يا ربي لك الحمد على ما ابتلي، وتوفي على هذا الحال. مرتبة الصبر لا تعدلها مرتبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المعنى العميق يعني اتخذ من هذا النبي، اجعله قدوة لك، اجعله قدوة لك بإخلاصه، اجعله قدوة لك بتوحيده. ولا أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا كلام سيدنا إبراهيم، كان موحدا وكان مخلصا وكان له عمل طيب، عمل شاق، بنى البيت، البيت الحرام. سيدنا إبراهيم صبر على حكم الله واصبر لحكم ربك. طيب سيدنا إبراهيم توكل توكلا مطلقا. الإنسان بيسافر بيهيئ بالبيت كل شيء، كل ما لذ وطاب موجود، والهاتف موجود والأعوان موجود. يا ربي توكلت عليك، جيد التوكل. بس سيدنا إبراهيم أمر أن يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع. قالت يا إبراهيم إلى من تدعونا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن فلن ينسانا. أنت عندك إمكانية تحط ابن زوجة وابن في العراء، لا ماء ولا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ظل، تمشي وين ماشي. توكل إبراهيم عليه السلام التوكل المطلق، وعبد الله العبادة المطلقة. فإن أردت أن تصل إلى الله فاجعل من هذا النبي الكريم من إخلاصه ومن أعماله ومن توكله ومن تعبده ومن صدقه طريقا إليه. سيدنا إبراهيم فكر في الكون، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى النجم أول فلما أفل قال لا أحب الآفلين، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى الشمس ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مقام إبراهيم تعبد لله عز وجل، مقام إبراهيم توكله، مقام إبراهيم تفكره، مقام إبراهيم عمله الصالح. إن أردت أن تصل إلى الله فاجعل من خصائص هذا النبي سببا إلى الله عز وجل. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي الطائفين؟ الإنسان يطوف، فلما وصل إلى بغيته يعكف، فلما عرف قيمة عظمة الله عز وجل ركع له وسجد. الطواف ثم العكوف ثم الركوع والسجود في أحوال السالكين إلى الله عز وجل. يطوف حول كمالات الله ثم يستقر على تعظيم الله وعبادته، ثم يرى أنه في النهاية يجب أن تخضع وأن تستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن كله جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. بالنهاية يجب أن تعبده ويجب أن تستعين به على عبادته. قصة جانبية، أحد الإخوة الذين يخدمون بيوت الله توفي رحمه الله من 10 سنوات، لكن أنا ما رأيت في الشام كلها مسجدا بنظافة هذا المسجد. أنا أتحدى أن يكون في بيوت الشام كلها بيت أنظف من هذا المسجد. شيء عجيب، نظافة السجاد، المرافق، الرخام، كأنه قد ركب حديثا. هذا الإنسان الذي يخدم هذا البيت بيت الله عز وجل قال لي أنا شعاري هذه الآية، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت. فهؤلاء الذين يقومون على خدمة بيت الله، هذا عمل عظيم. أنتم لا تنتبهون، ترون السجاد نظيف، الأرض نظيفة، الجدران نظيفة، باللور ممسوح، كل شيء جميل بالمسجد، المرافق العامة جميلة. هناك جنود مجهولون يخدمون هذا البيت، خدمة من أعلى مستوى لوجه الله تعالى. هؤلاء قدوتهم من؟ هذا النبي الكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. يعني إنسان قدم المسجد شيء، إنسان قدم مظلة، إنسان قدم مرفق عام، قدم براد ماء، قدم تكبير صوت، قدم مصلى مثلا. لأنه الإنسان إذا جاء لبيت الله ورأى نفسه مرتاح، يعني الأمور جيدة، مريح المسجد، صوت واضح، التدفئة جيدة، التكييف جيد، في تهوية أحيانا، هي أشياء وإن كان دخلت في التفاصيل بس هي لها عمل عند الله كبير جدا. والدليل هذه الآية وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني هناك أناس لهم عند الله شأن كبير، هؤلاء قد لا تعلمونهم أنتم، يعملون ساعات طويلة في خدمة بيوت الله، في تنظيفها، في ترتيبها، في العناية بها. هؤلاء قدوتهم في هذا العمل هذا النبي الكريم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء رجل من أصحابه اسمه تميم الداري، كان في الشام فرأى قناديل جميلة جدا فاشتراها لمسجد رسول الله. النبي لم يعلم بذلك، في وقت بين الصلاتين ركب هذه القناديل، شدها بحبال وأشعلها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى المسجد متألق. قال من فعل هذا؟ قالوا تميم الداري. قال نور الله قلبك يا تميم كما نورت الإسلام. عد النبي الكريم بيت الله هو الإسلام، كما نورت الإسلام. لو أن لي بنتا لزوجتك. فقال أحد أصحابه أنا عندي بنت، قال له زوجها إياه. يعني إنسان ماذا فعل؟ أقام بخدمة، قام بخدمة لهذا المسجد. فأنا لا أدعو، لا يعني أريد من هذا الكلام، أريد أن يتحمس كل الناس إلى خدمة بيوت الله، جعلها في أعلى درجة من الراحة كي تجذب الناس إليها. والله مرة كنت عند طبيب قال لي والله أنا أحب سماع دروسك إلى أعلى درجة، ولكنني مرة سجدت وراء إنسان له جوارب لا تحتمل، قال لي والله تركت الدروس من أجل هذا. أنا تألمت أشد الألم. إذا الإنسان ما كان نظيف، كان معطر، أنت تقطع إنسان عن الله عز وجل. فكل إنسان يأتي إلى بيت من بيوت الله يجب أن يكون بأعلى درجة كي يجذب الناس إليه. حتى الأطفال يجب أن يكونوا مكرمين في بيوت الله حتى ينشأ عنده محبة للمسجد. هذا الكلام تعليق على قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. هذا البيت نسب إلى الله، إلى ذات الله، بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طاف وعكف وركع وسجد، مراحل السلوك إلى الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هنا في نقطة دقيقة، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. العلماء قالوا كلام رائع، قال هذا الكلام، هذه الآية ليست أمرا تكوينيا بل هي أمر تكليفي، تكليفي لله عز وجل أمرنا أن نجعله آمنا. قال ينبغي أن يكون آمنا، اجعلوه آمنا يا عبادي، أوكل أمنه إلينا، أوكل أمنه إلينا. ماذا يستنبط من هذا الحكم؟ لأنت هذا بيت من بيوت الله، إياك أن تفعل شيئا تجر لهذا البيت شبهة أو استفهام أو مشكلة، أن هذا البيت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تعمل عمل تسبب إشكال لرواد المسجد، لا تثير شبهة، لا تعمل في شيء عمل ما يرضي الله عز وجل، ادخله وأنت مخلص. لذلك رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني مكة المكرمة، وارزق أهله من الثمرة. يعني هي دعوة سيدنا إبراهيم. إذا واحد ذهب للكعبة في بيت الله الحرام ورأى ما يعرض في المحلات من أنواع الفواكه تصدق هذه الآية: وارزق أهله من الثمرات. في أنواع من الفواكه لا تعلم اسمها، فواكه العالم تساق إلى بيت العالم كله، حتى إن هذه الثروات التي أوجدها الله في بلادهم هي من إكرام الله لحجاج بيت الله الحرام، يعني جعلهم أغنياء ليعتنوا بالحجاج، يعني مجيرة لصالح الحجاج. أما إذا المؤمنون نقضوا عهد الله وعهد رسوله، عندئذ يسلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نقضنا عهدنا مع الله ورسوله سلط علينا عدو يأخذ ما في أيدينا. أما هذه الثروات التي أكرمنا الله بها من أجل أن نعتني بالحجاج. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني هذا أعظم دعاء، أن يكون البلد آمنا. الحروب مدمرة والحروب الأهلية مهلكة، فإذا في بلد آمن هذا من نعم الله الكبرى. بل إن الحكم الشرعي لا يجوز أن تقيم في بلد لا أمن فيه، حكم شرعي هذا. يعني كلمة أقولها لكم والله لا أبتغي بها شيئا، لي صديق جاء بطائرة إلى دمشق، قال لي سمعت رسالة في الطائرة باللغة الإنجليزية موجهة للركاب، يقولون إنكم قدمتم إلى آمن بلد في العالم، عن بلدنا، بإمكانك أن تتجول أنت وزوجتك إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن تخشى شيئا. هذه النعمة نعرفها جميعا، بلدنا آمن والحمد لله، فنرجو الله عز وجل أن يديم علينا هذا الأمن. واجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لكن سيدنا إبراهيم يعني يا ربي هؤلاء عبادك المؤمنون هم يستحقون هذا الإكرام، واجعل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، المؤمنون فقط. قال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني إذا وجدت كافر غني جدا قوي جدا يتمتع بصحة من أعلى درجة وهو يعصي الله وينتهك حرمات الله ويؤذي الناس، لا يختل توازنك؟ هذا الجواب. ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، بس الآن دقق، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أمتعه قليلا، ساعات، سنوات، بضع سنوات، متعه بها ثم قصمه. فالله عز وجل يعطي كل إنسان، لكن لا يقبل على قلب كل إنسان، يعطي كل إنسان، لكن الله يحب المؤمنين، يرزق كل إنسان ولكنه يتجلى على الصادقين، يعطي المال لكل إنسان ولكنه يقرب الطائعين. يعني العطاء ليس مقياسا، الله أعطى الملك لمن لا يحب أعطاه لفرعون، أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون، هتكون دقيق، أعطاه لمن لا يحب ولمن يحب، سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن من أغنياء الصحابة، يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ويعطي الملك لمن يحب سيدنا سليمان، ولمن لا يحب فرعون. إذن ليس الملك مقياسا ولا المال مقياسا، المقياس أن تكون طائعا لله. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر أمتعه أيضا فأمتعه قليلا. خالق الكون يقول قليل، قل متاع الدنيا قليل. ما في ملوك الحديد والصلب بأمريكا، ملوك البترول، ملوك ملوك ملوك ماتوا وتركوا كل شيء، هذا المتاع القليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذا خالق الكون يقول لك يا عبدي متاع الدنيا قليل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. دقق الآن، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أبلها، أترضى أن تأخذ من ملك الملوك درهما واحدا؟ أترضى؟ قل متاع الدنيا قليل، لا تعبأ بالدنيا، والله إن أسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها، والله الذي لا إله إلا هو. الدنيا تغر وتضر وتمر، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. بأيام الحر الشديد واقف دابة حمار في مكان، وإنسان لم يحتمل الحر ولا أشعة الشمس المحرقة، جلس في ظل هذا الحمار، استمتع بظله، قام ليشرب، فجاء رجل جلس مكانه، فتنازع معه، قال له هذا محلي، لا محلك، تلاسنوا، بعدين تشاددوا، بعدين تضاربوا، ثم سار الحمار. يختصمان على ظل الحمار. اسأل أخواننا القضاة كم دعوة شطبت لموت أحد الطرفين؟ 18 سنة الدعوة، مات أحد الطرفين، انتهت الدعوة. ما أحد ينتبه للموت، الموت ينهي كل شيء. ينهي غنى الغني وقوة القوي ووسامة الوسيم وفقر الفقير وضعف الضعيف وقهر الموت، كله ينهي الموت. فلذلك الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. انتبه أيها الأخ، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا كلام رب، لا يختل توازنك إن رأيت واحد قوي كافر. هؤلاء الذين يقطفون العالم وهم يأخذون بنواصي الشعوب، يدمرون الشعوب، يسلبون ثروات الشعوب، يفقرون العالم، هؤلاء لا يمكن أن تنجح خططهم إلى ما لا نهاية. نجاح خططهم إلى ما لا نهاية يتناقض مع وجود الله، وما رفع الناس شيئا إلا وضعه الله عز وجل. وفي تجارب سابقة في قلاع الكفر تهاوت كبيت العنكبوت، أليس كذلك؟ فأنت كن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمع، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعه. أنا أريد من إخواننا الكرام معنويات عالية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أنت مع خالق الكون، لا تخشى أحدا، لا تخضع، لا تخنع، لا تيأس. اليأس كفر، اليأس كفر، والقنوط من رحمة الله كفر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. خط المؤمن البياني صاعد، صعود مستمر إلى الأبد، والموت نقطة على هذا الخط ولا يزال صاعدا. أما خط الكافر البياني صعود حاد، سقوط مريع، هكذا صعود وسقوط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العبرة لا بعظم العمل بل بقبوله عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في إنجازات حضارية يشيب لهولها الولدان، ومع ذلك لا قيمة لها عند الله، ما ابتغي بها وجه الله عز وجل. والله أيها الإخوة، هناك حديث شريف يقسم الظهور، يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. ما في إخلاص، له موقف معلن، موقف خاص، له خلوة وله جلوة، له سريرة وله علانية، له باطن وله ظاهر. فيا أيها الإخوة، ربنا تقبل منا. العبرة بعمل يقبله الله، والله عز وجل يقبل من الأعمال ما كان خالصا له. أحد كبار العلماء يقول: العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فإذا كان خالصا ومخالفا للسنة لا يقبل، وإذا كان موافقا للسنة وليس خالصا لا يقبل. لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. ربنا تقبل. والعبرة بالقبول. ورب درهم سبق ألف درهم، ودرهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. والعبرة بالإخلاص. ويا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. زيد الخيل رجل من أجمل رجال الجاهلية، كان إذا ركب الحصان يعني اقتربت رجلاه من الأرض، طويل صبوح الوجه مشرق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فالنبي رآه قال: من الرجل؟ قال: أنا زيد الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت زيد الخيل، غير له اسمه. ودعاه إلى البيت، أعطاه متكأ، فقال: والله لا أتكئ بحضرتك يا رسول الله. متى تعلم الأدب؟ الإنسان أيام بمدرجله مرتاح، بيجلس جلسة فيها كبر، يعني يباعد بين رجليه، له جلسات غير مقبولة إطلاقا، ما في أدب. هذا الإنسان متى تعلم الأدب؟ قال له: والله لا أتكئ في حضرتك. قال له النبي: يا زيد، ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. قال له: أعطني 300 فارس لأغزو بها الروم. فقال عليه الصلاة والسلام: لله درك، أي رجل أنت؟ النبي ما كان يضم بالمديح على أصحابه. ثم ودع النبي وسافر إلى بلده، في الطريق توفي. قضية 2-3 بس من الصحابة الكبار، نوى أن يغزو الروم، ما فعل شيئا، نوى أن يغزو الروم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيام الإنسان والله في رجل يعني له مال ببلد بعيد، والمال موضوع بطريقة غير شرعية، فأتناقش مع شخص، مع صهره مناقشة حادة استمرت حتى الساعة 2 إلى أن قنع هذا الإنسان أنه هالطريقة في كسب المال حرام. قال له: إن شاء الله غدا أتصل بأخي أطلب منه أن يسحب هذه الأموال من هذه الجهة في بلاد الخليج مؤسسة. اتصل صباحا، الاتصال قديم القصة لم يعني يتح، اتصل مساء لم يتح، اتصل صباحا لم يتح، 6 مرات. ثم يأس، قال: أنا بعد شهر عود لبلدي أسحب الأموال. بعد شهر سافر إلى بلده، استقبله أخوه في المطار، قال له: هذه الشركة العملاقة فلت، وقع مغميا عليه، كل أمواله فيه، ملايين مملينة، حصيلة عمره كله. بعد ما صحوا قال له: والله قم، ما نجا من هذا الإفلاس إلا أنت. قال له: كيف؟ قال له: والله القصة صعبة تصدق، بس رجل اللي تكلم بها صادق عندي. قال له: والله رأيتك في المنام قبل شهر تقول لي: بع كل الأسهم برأس مالي. قال له: معقول بيع؟ ما صدق. رأيتك في الليلة نفسها مرة ثانية، رأيتك في الليلة نفسها للمرة الثالثة، المرة الثالثة خفت، بعت لك مالها.

0: قابلة. أنت أي إنسان بإمكانه أن يتكلم ما فوق الحقيقة وما دون الحقيقة أو الحقيقة. في حقيقة، الحقيقة ما طبقت الواقع، هذا كأس ماء. قد تقول هذا كأس من أرقى أنواع الزجاج كريستال، غير كلام غير صحيح. وقد تقول هذا من أردى أنواع الزجاج، كمان غير صحيح. وسط، زجاج وسط. فأنت قد تقول الحقيقة وقد تزيد وقد تنقص، لكن الله وحده يعلم الحقيقة وبيعاملك لا على أقوالك بل على علمه بالحقيقة. يجب أن تعلم علم اليقين أن الله وحده يعلم الحقيقة ويعاملك لا بحسب أقوالك بل بحسب علمه للحقيقة. إنك أنت السميع، إذا تكلمنا قل ما شئت الله سميع، أسكت الله عليم، تحرك الله بصير، سميع عليم بصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. هي أعلى درجة بالإيمان، أن تستسلم لخالق الأكوان. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني أعلى درجة، نهاية النهاية، أن تستسلم لله عز وجل. هذا الاستسلام فوق الإحسان، في عنا إسلام، في إيمان، في إحسان، في استسلام. يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. والإنسان والله لا يسعد إلا إذا كان أولاده على شاكلته. ومن ذريتنا، لو كنت أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الأشقياء. ومن ذريتنا، لذلك اعتنوا بأولادكم، ربوا أولادكم، إن هذا يسعدكم في كل دنيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأرنا مناسكنا، الطرق السالكة إليك، وتب علينا فيما مضى إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية والتي بعدها نشرحها إن شاء الله تعالى في درس الجمعة القادم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

فتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر لعميم طوي.

0: مفكر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب وجودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: تهم استعباد وإتجار بالبشر وإرهاب تلاحق ثلاث نساء على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بعد اعتقالهن في مطاري ملبورن وسيدني. الحكومة الفيدرالية تؤكد أن الموازنة ستركز على أمن الوقود وكلفة المعيشة مع خفض الإنفاق ب64 مليار دولار. وقصف متبادل بين واشنطن وطهران في هرمز يهز الهدنة الهشة، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة يرفض مقترح السلام الأمريكي. ألقي القبض على ثلاث نساء على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بعد عودتهن إلى أستراليا إثر سنوات أمضينها في مخيم روج في سوريا، وتعد النساء الثلاث جزءا من مجموعة تضم أكثر من 12 امرأة وطفلا وصلوا إلى سيدني وملبورن الليلة الماضية، وكانت العائلات قد استقبلت في المطار من قبل الشرطة والداعمين ووسائل الإعلام، ووجهت إلى امرأتين في ملبورن تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها الاستعباد والإتجار بالبشر، فيما وجهت إلى امرأة في سيدني تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والبقاء في منطقة نزاع. وقال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب ستيفن نيت أن الاعتقالات جاءت بعد سنوات من العمل والتحقيقات الأمنية، وسيواجهن تهما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ل10 سنوات أو 25 سنة.
2: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
1: وفي وقت تواصل فيه الجدل السياسي حول عودتهن إلى أستراليا، قالت وزارة الخارجية الأسترالية أنها لم تجري أي اتصالات مع مسؤولين سوريين بشأن عودة المجموعة هذه، فيما نفى وزير الداخلية توني بيرك أي تدخل حكومي في منع أو تسهيل عودتهم، في حين أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن أستراليا تجاهلت ضغوطا أمريكية ودولية لإعادة هذه المجموعة من سوريا، مؤكدا أن الحكومة لم تنظم عودتهم ولم تقدم لهم دعما مباشرا، لكنه عبر عن تعاطفه مع الأطفال بوصفهم ضحايا قرارات آبائهم. فيما أفاد الباحث في شؤون التطرف بجامعة ديكن الدكتور جوش روز في حديث لبرنامج بريكفاست على شبكة ABC نيوز بأن أولوية السلطات ستركز على دعم الأطفال العائدين ومساعدتهم.
3: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
1: وفي قضية أخرى دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بعد اضطرارها لإعادة أكثر من 10,000 دولار من نفقات السفر إثر تدقيق مستقل كشف أن بعض مطالبات السفر التي قدمتها لم تستوفي الشروط المطلوبة. ورفض ألبانيزي دعوات لاستقالة ويلز بعد تدقيق في نفقات السفر، مشيرا إلى أن الوزيرة التزمت بالقواعد وأعادت الأموال، واصفا إياها بأنها وزيرة جيدة تقوم بعمل استثنائي. قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الموازنة الفيدرالية ستركز على أمن الوقود وضغوط كلفة المعيشة والإسكان إلى جانب الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأضاف تشالمز أن الموازنة المقبلة من المتوقع أن تحقق وفورات بقيمة 64 مليار دولار، سيأتي الجزء الأكبر منها من إصلاحات في نظام التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار أيضا إلى خطط لتحديث اختبار إداء صناديق التقاعد الذي يقيم سنويا إداء منتجات سوبرينويشن، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي استبدال النظام الحالي.
4: What we have heard from the sector, what we have heard from investors in the economy more broadly, is that the test as it's currently written unintentionally deters and discourages investment in those areas. We have absolutely no intention of directing superannuation investment. We have absolutely no intention of messing with the superannuation fund's primary responsibility to members to get the best return that they can.
1: أعلن وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إنهاء التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مشروع مترو مطار غرب سيدني، ما أثار مخاوف من احتمال تأخير المشروع. وجاء القرار بعد تحقيق مستقل كشف أن عددا من المتعهدين الفرعيين المشاركين في مشاريع بنى تحتية كبرى في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا متورطون في شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي واستغلال العمال ومخالفات السلامة. وخلص التحقيق الذي كلفت به حكومة الولاية إلى أن نحو 10 متعهدين فرعيين يعملون مع شركة ويبيلد العالمية ربما خالفوا قوانين مدنية وجنائية. وقال وزير النقل جون غراهام أن الحكومة تتعامل مع الملف بجدية.
5: The work has been progressing well on the ground, so we're getting towards the end of the involvement here. It may mean some minor delays, but look, I think the probity issues here are really important. We just don't want this culture in New South Wales, and that's why we're hitting this very hard. I mean, my message to the construction industry is really clear. This isn't Queensland. This isn't Victoria. We're just not having this culture here.
1: ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 70، شهد مضيق هرمز تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجمات شنتها قوات إيرانية ضد 3 مدمرات أمريكية أثناء عبورها المضيق. في المقابل اتهم طهران الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى أثناء دخولها مضيق هرمز. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة. يأتي هذا التصعيد في وقت رفض فيه سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مقترح السلام الأمريكي المؤلف من 14 نقطة، قائلا أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الحرب يتمثل في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران.
6: As you are aware, the United States and the Kingdom of Bahrain has jointly tabled a deeply flawed, one-sided and politically motivated draft resolution on the situation in around the Strait of Hormuz. They claim that their actions are intended to protect freedom of navigation in the Strait of Hormuz and made some baseless allegation against my country.
1: وفي العراق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي على خلفية دعمه إيران، وذلك مع تكثيف واشنطن ضغوطها على بغداد لكي تقطع صلاتها بطهران. وفي لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم طفلان ومسعف. وفي الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية. في أخبار الرياضة، قال المصنف الأول عالميا في التنس يانيك سينر أن عددا من اللاعبين هددوا بمقاطعة بطولة فرنسا المفتوحة بسبب خلاف حول الجوائز المالية، مؤكدا أن اللاعبين لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام الكافي. وحظي هذا التوجه بدعم من اللاعبة البيلاروسية أرينيكا سابالينكا إلى جانب حاملة اللقب رولان غاروس الأمريكية كوكو غوف. وتفاقم الخلاف بين منظمي بطولة فرنسا المفتوحة واللاعبين بعد إعلان البطولة رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 9.5%. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع اليوم السبت: أديلايد زخات مطر متفرقة 19 درجة، ملبون زخات مطر متفرقة 16، سيدني مشمس 22، بريسبن مشمس 27، داروين غائم جزئيا 34 درجة، بيرث مشمس 24 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي وطقس مشمس ودرجة الحرارة فيها 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

0: ضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير، وهو القدير، وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي، له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز، فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: حسنا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا مع هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه، إن الله يحب المحسنين. إخوتي في الله، إن الله عز وجل يحب أهل الإحسان، هكذا قال في كتابه الكريم، قال إن الله يحب المحسنين في سورة المائدة، وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال عز من قائل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال عز من قائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل عندما سأله جبريل أخبرني ما الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، فلم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. وروى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. المحسنون يحبهم الله. فما هو الإحسان؟ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله الإحسان من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه المنزلة هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهي جامعة لما عداها من المنازل، ويشهد لذلك قول ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ابن عباس والمفسرون في الآية الإحسان الأول هو قول لا إله إلا الله، والإحسان الثاني هو الفوز بالجنة. ومعنى الآية هل جزاء من أنعم الله عليه بالإسلام، هل جزاء من أنعم الله عليه بلا إله إلا الله وعمل بما جاء به رسول الله إلا أن يتم ربنا عليه إحسانه فيكرمه بالجنة؟ يا سلام، اللهم كما أحسنت علينا بلا إله إلا الله، اللهم كما أحسنت علينا ببعثة رسولك، اللهم كما أحسنت علينا بنعمة الإسلام، فأتمم إحسانك علينا بالفوز بالجنة، اللهم آمين. الإحسان عرفه النبي بأجمل كلام، قال هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آه لو عبد الناس ربهم كأنهم يرونه والله لن نجد عندها عاصية. آه لو راقب الناس ربهم في حركاتهم وسكناتهم والله لما رأينا عوجا في حياة الناس ولا انحراف. آه لو راقب الناس ربهم في خلواتهم والله لما رأينا هذه البلايا وهذه الغصص. الإحسان ما هي مجالات؟ ما هي مجالات الإحسان؟ واحد الإحسان إلى النفس، قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فينبغي عليك يا مسلم أن تبدأ بالإحسان على نفسك. كيف أحسن على نفسي؟ تحسن إلى نفسك بزجرها عن المعاصي، بحضها إلى الطاعات، بتهذيبها، بتأديبها، بتزكيتها، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كان أبو مسلم الخولاني يضرب رجليه بالصوت إذا كسل عن القيام ويقول: يا نفسي قومي، أتريدين أن يستأسر أصحاب محمد به؟ لا والله، حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجال. ثانيا، الإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قالها ثلاثا. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أبوك. أحسن على أمك، أحسن على أبيك. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنه، جاءه رجل من أهل اليمن يقول: يا ابن عمر، حملت أمي في هذا الزحام، في هذه المناسك، فهل أديت حقها؟ قال: ولا بزفرة. الواد حمل أمه على ظهر الراجل بلف بيها ويطوف ويسعى ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال: ولا بزفرة. وليس يطلق من طلقات الولادة. كان زين العابدين إذا جلس يأكل مع أمه قسم الطعام الواحد في طبقين، فسئل في ذلك قال: أخاف أن تشتهي نفسي قطعة لحم فأكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين. أولى الناس بالإحسان بعد إحسانك على نفسك الأب والأم. ثالثا، الإحسان على الأقارب. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولى الناس بإحسانك بعد الوالدين قرايبك، أهلك. أولم يقل رسول الله: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة؟ أولم يقل نبينا: إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على القريب العدو المبغض؟ أولم يأتيه رجل ويقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي؟ قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. رابعا، من مجالات الإحسان، الإحسان على الجيران. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. جارك حتى لو كان كافر له عليك حق الإحسان. أخرج الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية: فلا يؤذي جاره حتى لو كان كافر. كان عبد الله بن عمر إذا ذبحت في بيته الشاة قبل أن يأكل منها يسأل: أأهديتم منها لجارنا اليهودي؟ خامسا، من مجالات الإحسان، الإحسان على المسلمين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس آمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قالوا قال الله عز وجل تجوزوا عنه، أنا أولى بالعفو منه. سادسا من مجالات الإحسان أن تحسن على جميع الناس، على المسلمين وعلى الكافرين المسالمين. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، لكل الناس وقولوا للناس حسنا. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، شفت الإحسان حتى على غير المسلمين. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بل بعث الله نبيين كريمين إلى طاغية جبار سبق في علمه أنه لن يؤمن، ومع ذلك أمرهما لنتعلم، فقال فقولا له قولا لينا. بعث موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا، يعني حكيما، حكيما يعني رفيقا، فقولا له قولا لينا. نعم، بل أمرنا أن نقابل السيئات بالحسنات. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلك نحسن على الكفار المحاربين عندما نقاتلهم بأخلاق الإسلام. نبينا كان إذا أمر أميرا على سرية أو عين قائدا لجيش أوصاه عند الغزو فيقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا راهبا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا وليدا، إحسان، لا تجهزوا على جريح حتى لما يقع في أيدينا أسير من الكفار المحاربين. الإسلام قال أحسنوا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يا سلام يا سلام على عظمة الإسلام، نحسن حتى على الأسرى فنطعمهم مما نحب. كذلك أن نحسن على الحيوان. من مجالات الإحسان أن نحسن على الحيوان، على الحيوان. نعم، علمنا رسول الله أن امرأة من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا في موقها فغفر الله لها، سقيا كلب، غفرت مئات المرات من الزنا لامرأة من البغايا، فكيف بسقيا يتيم؟ فكيف بستر مسلم؟ فكيف بتزويج يتيمة؟ فكيف بشراء دواء لمريض؟ سقيا كلب، غفرت ذنوب البغايا، فكيف بالإحسان على المسلم؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فنزل البئر وسقاه في نعله فشكر الله له فأدخله الله الجنة. من مجالات الإحسان الإحسان على الحيوان. النبي قال فلتحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فلتحسنوا الكتلة وإذا ذبحتم فلتحسنوا الذبحة. من الإحسان على الحيوان أن نحد الشفرة، ألا نحد الشفرة أمامه، أن نقدم له الطعام والشراب أولا، ألا نذبح شاة أمام شاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يسحب الشاة بعنف من قدمها فقال يا هذا قدها للموت قودا جميلا، قدها للموت قودا جميلا. أي إحسان وأي أدب، حتى على الحيوان نحسن. نعم، إذا أحسننا مكن الله لنا في قلوب العباد. الناس يحبون المحسنين ولو كانوا فجارا، ويكرهون البخلاء ولو كانوا أبرارا. إذا أحسننا أحبنا أعداؤنا، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كنا من المحسنين أحبنا الله، إن الله يحب المحسنين. إذا كنا من المحسنين فزنا بمعية الله، وإن الله لمع المحسنين. إذا كنا من المحسنين فزنا بالجنة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أعلى درجات الجنة وزيادة. وقد فسر النبي الزيادة برؤية وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الذين يحبهم رب العالمين، الذين يفوزون بأعلى درجات جنات النعيم، الذين يفوزون بالزيادة في الجنة برؤية وجه الله. وأنعم النعيم في جنة رب العالمين رؤية وجه الله. رؤية وجه الله أعظم من الجنة وما فيها، أعظم من قصور الذهب، أعظم من أشجار الذهب، أعظم من قصور من الحصى الذي هو من لؤلؤ، أعظم من المسك، أعظم من الحور، أعظم من الأنهار، أعظم من الجنة وما فيها، أعظم من الجنة وما فيها. أعلى النعيم رؤية وجه الله الكريم، يفوز بذلك المحسنون. اللهم ربنا حبيبنا اجعلنا يا ربنا من أحبائك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم بحبه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الشراكات. يقول أحد السلف رحمهم الله: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارضى عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله، طيب الله أيامكم بذكره.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك. يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

0: إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك

0: لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
0: باب كراهة تمني الموت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: الكرام.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان. ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان. والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
1: كلمة لا. يقول مصطفى صادق الرافعي، قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وانظر كيف يخلق في الطبيعة هذه المعاني التي تبهج كل حي بالطريقة التي يفهمها كل حي. وانظر كيف يجعل في الأرض معنى السرور، وفي الجو معنى السعادة. وانظر إلى الشجرة الصغيرة كيف تؤمن بالحياة التي تملأها وتطمئن. انظر انظر، أليس كل ذلك ردا على اليأس بكلمة لا؟ لا ترضى بالنقص، اعمل فكرك الصافي على طلب أشرف المقامات، ولا ترضى بالنقص في كل حال، ولو كان لك تصور بصعود نحو السماوات. فمن أقبح النقائص رضاك بالأرض، ولم أر في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقلب الليالي، يقول الإمام ابن الجوزي: أعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. فطارة فقر، وطارة غنى، وطارة عز، وطارة ذل، وطارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعادي. والعاقل من لازم أصلا على كل حال، وهو تقوى الله. والمنكر من عزته لذة حصلت مع عدم التقوى، فإنها ستحول وتخليه خاسرا. تعساء، ما أتعس أولئك الذين أبلوا أجسادهم في غير طاعة الله، وما أتعس تلك الوجوه العاملة الناصبة التي لم تسجد لله سجدة، بل ما أتعس الذين كبلوا أنفسهم بذل المعاصي فأثقلتهم في الدنيا قبل الآخرة. كن مظلوماً، تقول إيمان السباعي: أهون 1000 مرة أن تكون مظلوما يحاول الانتصار لنفسه من أن تكون ظالما ولو مرة واحدة تسمع أنات الآخرين وترى آلامهم ولا تبالي. مفاتيح بيدك، حينما تكون روحك جميلة تستطيع أن ترى الكون بأسره جميلا. فلو تلفت حولك ونظرت إلى نفسك لرأيت أسرار الفرح ومفاتيح السعادة بيدك، ولكنك غافلا عنها. فكثير منا لا يدرك أنه في سعادة إلا حينما يفقدها أو يفقد أسبابها. وفي حقيقة الأمر نحن الذين بإرادتنا نستطيع أن نحيل حياتنا إلى أفراح أو إلى أحزان.

في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثاً، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسباً أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائماً كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجوداً معك. رابعاً، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحياناً ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامساً، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصاً يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيراً فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادساً، توقف عن أن تكون لطيفاً جداً. ميز اللطف عن الاضطرار دائماً إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازماً بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعاً، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبداً عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفاً ودبلوماسياً لكن لا تبقى صامتاً. ثامناً، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلماً من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحياناً لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعاً، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلاً من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخاً لبعضهم البعض. عاشراً، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. 11، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. 12، الاهتمام بالآخرين.
تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام، تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا، لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا، بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا، فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون، فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس، فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20 والأخيرة، احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وألا تحرمنا ما أحييتنا من الصلاة والسلام عليه، وألا تحرمنا أجر الصلاة والسلام عليه. فإذا بعثتنا يوم القيامة نسألك اللهم بكل اسم هو لك أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يصلي ويسلم عليه، آمين. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إياكم والظن، وهو جزء من حديث نبوي لسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه

الصلاة والسلام. وقصة هذا العنوان محاضرة كنا نؤديها بالأمس في إحدى المؤسسات، ووجه لنا سؤال من إحدى بناتنا الكريمات وطلبت أن نتحدث عن آثار سوء الظن. والفتاة كانت تشعر بخطورة هذا الأمر الذي يسبب إرهاقاً للأسرة، بل إنني أعتبره العدو الأول لكل أسرة، وهو العدو الأول الذي يفسد العلاقات بين أبناء الأمة على كل المستويات. أيها السادة الكرام، اعلموا يرحمكم الله أن الأصل في الإسلام حسن الظن، وأن الاستثناء ما عدا ذلك. وربنا الكريم يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يأتي هذا النهي الواضح بهذا الأسلوب القوي بعد نداء إلهي كريم في الآية التي سبقت هذه الآية، حيث قال الواحد القيوم تبارك اسمه فيما يشبه البيان الإلهي الذي ينبغي أن يلتزم به المسلمون، قال رب العزة في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأعظم بها من أخوة. ونعمة الأخوة هي أساس لا يمكن للمجتمع المسلم أن يقوم إلا عليه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعدها مباشرة أيها السادة الكرام، يقدم القرآن الكريم مجموعة من النواهي التي تفسد علاقات الناس والتي تتسبب في شحن الصدور بأمراض قلبية تؤرق على الناس حياتهم. قال ربنا تبارك وتعالى ينادي المؤمنين الموحدين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.

أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبعدها ما أسمعتكم إياه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الذين يسيئون الظن بالعباد ينصبون من أنفسهم حكاما على القلوب، وهذا غير جائز بالمرة، فإن القلب غيب لا يعرف حقيقته إلا الذي خلقه، ولا يعرف ما أكن الإنسان فيه إلا علام الغيوب تبارك وتعالى. لذلك كان يحذر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين يتجاوزون الأصول والحدود ويحكمون على فلان بالنفاق، فلان من المسلمين الذين يعلنون التوحيد واضحا، ويقول: هلا شققت عن قلبه؟ ما أمرنا أن ننقب في بطون عما في بطون الناس، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. إذن هؤلاء الذين يحكمون على إخوانهم بسواد القلب أو ببياضه على حد سواء، ليس من حقهم ذلك، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في إخواننا، وألا نتجاوز حدودنا، فإن القلب لا يعلم حقيقته إلا الذي خلقه تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، لا تنصب نفسك حكما على القلوب، هذه وصية غالية، وفوض أمر الرجل إلى الله تبارك وتعالى، ولا تحكم إلا بأدلة مادية واضحة. نعم، وحينها إذا رأيت أدلة مادية واضحة وأعمالا تتنافى مع أعمال المؤمنين، عندها كل المطلوب منك أن تنصح له بأخوة وبأدب وبحرص واضح عليه، وأشعره بأنك خائف عليه، وبأنك محب له، وبأنك تريد الخير له، وعلى هذا الأساس تنصح له. وإذا نصحت فانصح بالدليل حتى تكون أكثر إقناعا له. إذن الوصية الأولى: لا تنصبوا أنفسكم حكاما على قلوب الناس، وفوضوا أمر الناس لرب الناس تبارك وتعالى حتى تسلموا من منعطف خطير للغاية لسنا مؤهلين له إطلاقا، إذ الأمر كما قلت وأكرر، الأمر فيه لله رب العالمين. سوء الظن اعتداء صارخ على المسلمين أو على المجتمع ومجتمع المسلمين، عدوان واضح. الناس متفاوتون في الفهم والاستنتاج، متفاوتون في العلم، متفاوتون في فهم الأدلة والقدرة على توجيه وفهم تلك الأدلة.
الناس متفاوتون في ذلك. إذن ليس من حقنا إطلاق أن نرى شيئا وأن نفسره على هوانا وأن نتزايد فيه بما يعيب إخواننا، ليس من حقنا، والله ليس من حقنا. ابتعدوا تماما أيها السادة، وأحسنوا الظن بإخوانكم لآخر درجة، أحسن الظن، إياكم وسوء الظن، إياكم والظن. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر بوضوح، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. انظر، الظن أكذب الحديث. نعم، وربما أسأت الظن بأخيك ثم اتضح غير ذلك، وبهذا تكون قد وقعت في عرضه وأسأت إليه وارتكبت واحدة من الكبائر، ما كان ذلك من حقك مطلقا. وعندما يسيء الرجل الظن بأخيه فإنه يفرق بينه وبين الناس ويفسد رأي المجتمع فيه ويصفه بما ليس فيه، وبهذا يمكن أن يبتعد الناس عنه وأن يخاصموه وأن يسيئوا إليه وأن يضيفوا إلى ما سمعوه عنه جديدا أيضا، هو بهتان محض، هو إفك مبين. أرأيت؟ والبيت النبوي الكريم في محنة الإفك، كان الأصل في تلك المحنة اختلاق وادعاء وكذب وإفك وبهتان، أتى به رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، ثم فشى الأمر في من كانوا على طبيعته وسجيته في النفاق، وكان الذي تعرفون، والأصل هو الحقد والحسد على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله، وتلقفه المنافقون وأشاعوه، والله يعلم أنه كذب محض وأساسه الحقد والحسد كما قل. وكم من إفك يجري بيننا، وكم من بهتان يختلقه أهل البهتان وأهل الكذب والعدوان ويروجون له، بل إن بعضهم يريد ذلك في شريحة المؤمنين الموحدين على وجه الخصوص. نعم، إن الذين يحبون ماذا؟ هل يحبون أبناءهم أو أزواجهم أو أموالهم؟ يا ريت. إنما يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تكملة الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مع المؤمنين الموحدين الصادقين المصلين الذين ذاع شرفهم بين الناس، هؤلاء مستهدفون من جانب المنافقين
من جانب أهل المعصية الذين فشلوا أن يطوعوا أنفسهم وطاقاتهم في خدمة الإسلام، في عبودية الرحمن، في الالتزام بمنهج الله، في أداء الصلوات في أوقاتها، عجزوا أن يوجهوا نفسهم أو أنفسهم الأمارة بالسوء لطاعة ربنا تبارك وتعالى، وقهرت أنفسهم أمام أنفسهم وأمام شيطانهم. هؤلاء الظلمة الذين يشاهدون المصلين ذاهبين وعائدين من بيت الله وإليه، يمشون كما قال رب العزة بشأنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء الكرام لا يتركهم أهل النفاق، أهل الرياء الأفاكون لا يتركون هؤلاء في حالهم، وبدلا من أن يقولوا ثبتهم الله على الإيمان وتقبل الله منهم الطاعة، بدلا من أن يقولوا ذلك إنهم يلمزون ويغمزون ويستهزئون على النحو الذي ورد في صورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. غمز ولمز على عباد الله. أتدرون لماذا أيها السادة؟ إنهم ينفسون عن المكبوت في صدورهم، شعروا بالحرج أمام أنفسهم وأمام هؤلاء الصالحين، عجزوا عن أداء الصلوات في وقتها وليست لديهم أعذار، وهم يعلمون علم اليقين في حقيقة أنفسهم، يعلمون أن هؤلاء هم الفائزون، أن هؤلاء المصلين هم الفائزون، يعلمون ذلك فيتآكلون في الأعماق ويغلي الحقد في صدورهم. نعم يأكل الحسد أفئدتهم لأنهم يقرون في أعماق النفس بأن هؤلاء كما قلت لكم هم الفائزون وأنهم هم العاجزون. عجزوا عن طاعة الله أمام قهر الشيطان وإذلال الشيطان لهم، فيحاولون كما قلت أن يفرجوا شيئا مما يغلي في الصدور، فيظهر ذلك على ألسنتهم، يظهر ذلك لمزا وغمزا وإفكا وبهتانا واستهزاء. اسمع: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ولذلك أحبتي أريد أن أكشف لحضراتكم موقفهم أمام رب العزة يوم القيامة. اسمعوا: وربنا الكريم يؤنبهم ويعنفهم ويوبخهم

يرد عليهم الرحمن الرحيم، يرد عليهم ربنا الكريم، وهو أحن على عبده من المرأة بولدها ورضيعها. وفي مثل هذا الموقف العصيب الرهيب وهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يرد

ويذكرهم بجريمتهم، انتبهوا يرحمكم الله، يذكرهم بالكبيرة التي استوجبوا بها أن يطرحوا في جهنم أعاذنا الله وإياكم، فيقول:

ارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا

0: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تفضل يا أبا محمد.
0: أهلا وسهلا يا حبيبي.
1: كيف حالك يا دكتور أبو الفتوح؟
0: وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. تفضل يا أبا محمد. أخوك
1: في الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي جميع علماء الأمة.
0: اللهم أمين يا رب.
1: ونسأل الله جل وعلا أن يجعلكما صدا منيعا لهؤلاء الذين يحاولون إفساد علينا الدين والعقيدة.
0: اللهم أمين.
1: وأن يبارك فيكم
0: يا رب.
1: يا رب. حقيقة موضوع الحلقة اليوم موضوع في منتهى الروعة.
0: وأسأل
1: الله جل وعلا أن يبارك فيك يا دكتور أبو الفتوح.
0: أسأل الله أن يجعلها له خالصة لوجهه يا رب. جزيت عنا خيرا. أحبتي، عندما تسمعون، انتبهوا يرحمكم الله، عندما تسمعون شيئا يمس أحد إخوانكم، يمس شرفه مثلا، يشكل عيبا فيه، هل تعلمون ما المطلوب منكم يرحمكم الله؟ والله ليس لنا سوى موقف واحد، وليس لنا سوى عبارات محددة لا نقول سواها. ولذلك بعد أن يقول ربنا الكريم في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أتدرون ماذا جاء بعدها؟ اسمعوا يرحمكم الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الموقف الرسمي لكل مسلم، لكل مسلم عاقل واع مهذب بآداب وأخلاق هذا الدين، دين العفة، دين الكرامة والعزة، الموقف الرسمي أن تقول فورا لهؤلاء الأفاكين: اتقوا الله في أخيكم، اتقوا الله في أخيكم وأحسنوا به الظن، والله ما علمت عن أخي هذا إلا خيرا. كيف تقولون هذا في رجل يقف إلى جوارنا ويؤدي الصلوات الخمس في بيت الله؟ اتقوا الله عز وجل، ليس من حقكم أن تقولوا هذا، هذا إفك مبين، هذا كذب واضح، هذا ادعاء كاذب، لمجرد أنه سمع كلمة هنا أو عبارة هناك أو شاهد أخاه في مكان ما، لمجرد ذلك يجلس وينادي: تعالوا لتسمعوا، ألم أقل لكم كذا وكذا، يا ما حذرتكم منه، تعالوا واسمعوا. المؤمنون حقا لا يسمعون ولا يجلسون، بل عليهم أن يزجروه وأن ينهروه حتى يتوقف عن هذا النشاط الهدام. يا إخوان، إنه يقتل أخاكم، إنه يقتل أخا لكم، يقتله في نفسه وشرفه ومستقبله، يقتله في حياته، فإذا أشاع عنه الزور والبهتان الذي يتعلق بشرفه وأمانته فقد قتله فعلاً. كيف يعيش في مجتمع والمجتمع يصوب إليه نظرات قاتلة ويرمقه بنظرات الشك والريبة التي تطارده طوال النهار، كيف يعيش وكيف يقبل الناس عليه ليخطبوا من بناته أو ليزوجوه أي ليزوجوه أو يزوجوا أبناءه من بناتهم، كيف يبيع ويشتري، كيف يتعامل مع الناس؟ وقد غمزه الناس ولمزوه، ألم أقل لحضراتكم إنه اعتداء صارخ على مسلم؟ والله كم جلسنا يا أحبتي، كم جلسنا في جلسات لنصلح ذات البين، لنحل مشكلة أو قضية معقدة فرقت بين المسلمين ومزقت صفوفهم، كم جلسنا لساعات طويلة ثم نكتشف في نهاية المطاف وبعد سهرة أرهقتنا وأتعبتنا، نكتشف في النهاية أن سوء الظن هو المسؤول الأول عن هذه القضية أو تلك المشكلة، وأنها قامت من لا شيء، وبأن الأصل فيها غماز هماز مشاء بنميم. أي والله هذا هو الأصل فيها، ونكتشف براءة إخواننا. ألم تسمع معي من سورة النور وأنا أتلو عليك أيها العزيز الغالي: إن الذين يحبون، نعم، كأنهم يمارسون هواية ممتعة. يحبون ماذا؟ يحبون أن ينهشوا لحوم الناس في المجالس، وكأنهم عثروا على كنز ويتجمعون. أريد أن أقول لإخواني الأعزاء، هذا النمام الأفاك الأثيم، وهذا نشاطه، هذا نشاطه، هذا النمام في حقيقته شخصية ضعيفة حقيرة في المجتمع، لا وزن له، ولذلك هو لا يجد نفسه ولا يحقق ذاته ولا يشعر بمتعة إلا إذا جلس وتجمع الناس من حوله ليسمعوه. في هذه الحالة فقط يشعر بأنه موجود وبأنه مطلوب وبأنه مسموع الكلمة، فلا تمكنوه ولا تسمعوه ولا تشعروه بقيمته، لأن قيمته مرتبطة بأخلاق الإسلام، إذا تأدب بها وتهذب فإن الإسلام هو الكفيل بترقيته بإنسانيته بجعله شخصية مهمة أو محبوبة بين الناس. نعم نعم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلا، فاتقوا الله في إخوانكم ولا تروجوا، وأحسنوا الظن بإخوانكم، وقبل أن تتخذ موقفا مؤسفا من هذه المواقف اذهب إلى فلان هذا، اذهب إليه إلى مصدر الخبر وقل له: يا أخي الكريم، والله إنا لنحبك في الله عز وجل ونحب لك الخير، ونسأل الله أن تكون دائما ممتعا بيننا بالصحة والعافية والشرف والكرامة، إنا سمعنا كذا وكذا وكذا، فما حقيقة هذا الأمر يرحمكم الله؟ سيرد عليك وسيظهر لك في النهاية أنها سعاية بالنميمة، سيظهر لك الحق واضحا، فإذا ظهر لك الحق واضحا ورأيت أخاك المسلم بريئا مما أسند إليه فاحمد الله، احمد الله وافرح، افرح يا عزيزي، هذا الذي جرى له بالأمس يمكن أن يقع لك غدا. والله كلنا عرضة لهذا الابتلاء. إن البيت النبوي المبارك ابتلي بهؤلاء، وهؤلاء موجودون وهم ابتلاء عظيم، فكونوا على حذر منهم يرحمكم الله، وأحسنوا مواجهتهم، وأخلصوا النصيحة لهم، وأوقفوا نشاطهم. أحبتي، من الآيات في سورة النور أيضا في هذه الواقعة ستسمعون ما ينبغي أن تلتزموا به وأن تقولوه. قال ربنا بعدها بآيتين: ولولا إذ سمعتموه قلتم، خلي بالك، قلتم، ولولا إذ سمعتموه قلتم.

0: أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. ألم أقل لكم ليس أمامكم في مثل هذه المواقف إلا عبارات محددة، إلا أن تلتزموا بموقف واحد، أن تقولوا بالحرف الواحد ما ينبغي لنا، أو كما قالت الآية بالضبط: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس من الأمر الهين أن يجلس أحدنا وأن يسطر وأن يكتب وأن يخمن وأن يتوصل إلى نتائج لا أصل لها وليس لها من المقدمات العلمية ما ينتجها. نتأنى يا سادة، نتأنى في هذا المقام طويلا، وعلينا أن نأتي بأخينا، إنه في أمس هذا النمام ليس عدوا لنا، يعني إيه؟ يعني ليس غريبا عنا، إنه منا، إنه موحد، على الأقل هو موحد بالله ويؤمن بسيدنا رسول الله وبالقرآن الكريم. هؤلاء حالات مرضية يحتاجون إلى العلاج، والعلاج يكون بضمهم إلى المجتمع، إلى الجلوس معهم، إلى النصح لهم. وعندما ننصح لهم بنفس طويل، ولا نتركهم حتى نتأكد من براءتهم من هذا الداء. قلت لحضراتكم وأؤكد: إنها حالات مرضية، وهم إخواننا ينتمون إلى ديننا ويؤمنون بربنا ونبينا وكتابنا. علينا أن نصلح من شأنهم، وألا نبخل بالنصح والتوجيه والإرشاد وبيان الحقائق لهم، وبحلم وبأناه، دون عجلة ودون أن نتخذ مواقف متسرعة. أيها الأحباب في الله عز وجل، المسلم كما عرفه سيد البشر صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر، نعم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، والمهاجر يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله، من المهاجر؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا هو المهاجر الذي يهجر هذه الصفات الذميمة وهذه الأخلاق السيئة التي لا تمت إلى إسلامنا وأخلاقنا وديننا بأدنى صلة. من هذه الأمراض الفتاكة التي تعصف بالمجتمع وتمزقه وتؤرق أبناءه سوء الظن، وعلى مستوى الأسرة. طيب، أنا أدعوكم الآن لمراقبة هذا الأمر لمدة أسبوع. راقبوا الأحاديث التي تجري بينكم بموضوعية ونزاهة وحيادية. راقبوا كل أفراد الأسرة فيما يتحدثون على مدار الأسبوع، لكن لا تنبهوهم لشيء، إنها تجربة. ثم في نهاية الأسبوع راجعوا بعد أن سجلتم ما استمعتم إليه من نشاط كلامي ومن حوار يجري بينكم على مستوى الأسرة وعلى مستوى زوار هذه الأسرة من الأقربين قبل الأبعدين. سجلوا، ستذهلون في نهاية الأسبوع، ستذهلون عندما تكتشفون بأن معظم الأحاديث تدور حول فلان وعلان وحول فلانة وعلانة، وسيصدر هؤلاء وهؤلاء أحكاما على هؤلاء وهؤلاء، والله يعلم أنها أحكام جائرة ظالمة لا حق لكم أبدا أن تصدروها، وليس لديكم من الأدلة ما يعينكم على هذه الأحكام إطلاقا أو يدفعكم للحكم على إخوانكم، مجرد اجتهادات مبنية على التخمين، مبنية على الحقد، مبنية على الحسد، وكأن النفس تكره الشرفاء والمحترمين والمجتهدين الذين أحبهم الناس وأقبل الناس عليهم وأحسنوا الاستماع إليهم ومنحوهم الحب. سبحان الله، سبحان الله، اتركوا عباد الله وشأنهم، اتركوهم وأحسنوا الظن بهم، اتركوهم وفوضوا الأمر لمن خلقهم الذي يعلم سرهم ونجواهم. والله عندما نسهب ونطلب في الكلام عن فلان أو علان ونقول هذه العبارة تحمل كذا وكذا في طياتها، إنها يمكن أن تفسر بكذا وكذا وكذا، قبل أن نجتهد هذه الاجتهادات غير المأجورة، علينا مباشرة قبل الوقوع في أعراض عباد الله، علينا أن نستدعي فلانا هذا وأن نناقشه، وأن نناقشه، شوهدت يا فلان في موقع كذا أو في مدينة كذا أو في مكان كذا، ماذا كنت تعمل هناك يرحمكم الله؟ سمعنا منك كذا وكذا وكذا. وهذه العبارات لم تتضح لنا تمام الوضوح، فماذا تعني بها يرحمك الله؟ نريد بيانا واضحا، وهذا من حقنا عليك، وأنت أخونا وموضع ثقتنا وحبنا، نريد ألا تكون هناك شائبة بيننا وبينك أو بينك وبين من يحبونك. أجلسوا، تحدثوا إلي حديث المودة، حديث الأخوة، حديث الثقة. الأصل بيني وبينك أنني أثق فيك وأنت تثق في. نعم، العهد الذي بيننا وبينك الإسلام، القرآن، سنة سيد الأنام، أخلاق هذا الدين، وما دمت منا مسلما فالأصل فيك أنك موضع ثقة لدينا، موضع ثقة لدينا. واعلموا أيها الأحبة أن أغلى وأعظم شيء يمنحه الأخ لأخيه أن يمنحه ثقته، والثقة غالية، فإذا منحتها لأخيك امنحها بإخلاص، امنحها بإخلاص، وأحسن الظن به، ولا تشغل نفسك به، وفوض أمره إلى الله. وإن رأيت أمرا لا تحسن فهمه، لا تحسن فهمه، ففوض أمر الرجل إلى الله تبارك وتعالى، بدلا من الجلوس مع الأفاكين وهلم جرا وكل يدلي بدلوه. هؤلاء الذين يجلسون لينهشوا في لحوم الناس، موقفهم يوم القيامة موقف صعب، انظر ماذا يقول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجس إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. إيه اللي بعدهم؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم انظر إلى البيان القرآني المعجز وهذه الصورة البليغة حينما يصور هؤلاء كمن جلسوا حول أخ لهم وهو ميت ينهشون في لحمه ويأكلون. انظر منظر مقزز، منظر مؤسف، كأن القرآن يقول لك حينما تغتاب مسلما وحينما تسيء إليه وحينما تسيء الظن به فأنت أشبه بمجموعة من الكلاب أعزكم الله أو الوحوش الكاسرة أو مجموعة من الناس تجمعت حول مسلم ميت وهم الآن ينهشون في لحمه، أعاذنا الله وإياكم. يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ أبو الفتوح.
0: وحياكم يا أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن.
1: كيف حالك يا شيخ عبد الفتوح؟
0: أحمد الله وأشكره في خير.
1: أحمد الله رب العالمين. والله يا شيخ عبد الفتوح، يعني إن من ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم فهي حرام بإجماع المسلمين. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه حديث بردك قال في النمام بردك: تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه،
0: من كان ذا
1: لسانين في الدنيا فإن الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة. وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا في حكاية فائدة للمسلمين أو دفع معصية. عن ولقوله تعالى سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنسأل الله العظيم أن يهدي المسلمين أجمعين،
0: وأسأل
1: الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
0: شكر الله
1: وجزاك الله خيرا.
0: شكر الله لك. والله آفة من الآفات المؤرقة للمجتمع. تفضل يا سيد محمد. تفضل يا حبيبي، اهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عثمان، اهلا وسهلا.
2: يا شيخ نبارك الله فيكم وكثر الله من امثالكم ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب.
2: تفضل. بالنسبه ل انا طبعا سوداني مقيم في المملكه، والناس دي نحن عاشرناهم، لكن في الايام الاخيره ظهرت الحقيقه بان الناس دي بيتهجم على الصحابة وتحريف وكلام زي ده. فأنت قاعد تنصح بأنه إخواننا في الدين.
0: نعم.
2: وما أعرف إذا كان الآية تقول: الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.
0: نعم.
2: نحن قاعدين نتابع القنوات، وحاجة مش مائزة الواحد يشمئز كون يتكلم في زوجات الرسول وصحابة الرسول وبيحرفوا في القرآن، فكيف نتعامل؟ أنا أسلم في المنطقة الشرقية، فكيف نتعامل؟ نحن حتى لو تكلمنا بموضوع مهم بقى يسحب نفسهم ولا يسمعون ذات حتى كده. فأنتحنا كيف نتعامل نحن؟
0: أدري أدري وأعلم المنطقة الشرقية في السعودية حافلة ما شاء الله. على كل حال، على كل حال أخي الكريم، المطلوب مننا حسن المعاملة والصبر وعدم مجاراة هؤلاء في هذا الإفك وذلك البهتان العظيم، ولا نتحدث إليهم إلا في حدود المعاملة والمصالح، مع حرص كامل على أمن الأمة واستقرار المجتمع وأمن المملكة، هذا في المقام الأول قبل كل شيء. ومن رأيته يذم ويسب ويحقر فتجنبه تماما تماما، ولا تسمح له مطلقا أن يفتري على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمهات المؤمنين، لا تسمح له حتى بمجرد الحوار، لأن الحوار معهم لا يجدي لا يجدي. نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نصيحة أخوية، كما قلت قبل أن نستمع أو نؤيد أو نحدد موقفنا، نذهب إلى مصدر الكلام. قال ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا، نصائح غالية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه؟ وفي قراءة: فتثبتوا. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويريت هذا الندم في الدنيا فقط، إنه ندم في ساعة لا ينفع فيها الندم ولا تنفع فيها الحسرة. إخواني صدقوني صدقوني، لا تسمعوا أبدا لكل من أحسستم أنه سيغتاب أخا أو سيعيب أخا بلسانه. لو أنكم وقفتم منه الموقف الذي علمنا إياه القرآن الكريم وعلمنا إياه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودفعتموه بعيدا عن إخوانكم ودافعتم عن إخوانكم، سيتراجع هؤلاء وستقل أعدادهم يوما بعد يوم. ليه؟ لأن نشاطهم الهدام والمتعة التي كانوا يحققونها وهم أصلا لا قيمة لهم لم يعد لها وجود، ويرون من الناس من يزجرهم وينهرهم ويردعهم ولا يصدقهم بل يحتقرهم. ستتلاشى أو ستقل أو ستنعدم أعدادهم، أنا واثق من ذلك. إذن لماذا يتزايدون وينتشرون؟ بجلوسنا معهم وبإنصاتنا لهم، لأننا نحقق لهم كما قلت المتعة لإنسان تافه يعلم أنه ناقص وتافه ولا يشعر بذاته إلا في مثل هذه المواقف. فلا تسمعوا لهم، لا تسمعوا لهم يرحمكم الله، وأعلنوها صريحة كما أعلنها القرآن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا خيرا، حتى ولو كان الخبر الذي جاءت يعتمد على شيء من الصحة، أي أنه له ما يؤيده، يجب أن تقولها صارحة لله تبارك وتعالى: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الكلام ده مش في الأسرة فقط، أولا موجود في الأسرة، ولذلك أعتبر كلامي في هذه الليلة بمثل هذه الحدة، أعتبر ذلك نصيحة للأسرة المسلمة في المقام الأول، لأن الأسرة حينما تجتمع لترتاح قليلا من عناء يوم فإذا بهذه السموم تنتشر، وبهذا وتنتشر هذه السموم بين أفراد الأسرة، وبدلا من أن يجتمعوا على علم يتدارسونه فيما بينهم أو نادرة جميلة حققها أحد أبنائهم أو تفوقا في العلم والدراسة أنجزته فتاة لهم، بدلا من أن يشعروا بالسعادة لهذه الإنجازات على مستوى الأسرة، للأسف يفسدون جلساتهم ويفسدون ثمرهم بالليل بهذه الأنشطة الهدامة المتعلقة بأعراض الناس. أوقات كثيرة نضيعها بسبب ذلك، أوقات كثيرة نفسدها بسبب ذلك. نزهوا ألسنتكم يرحمكم الله، نزهوها عن هذا الخبث. المسلم شخصية سامية، شخصية عزيزة كريمة. وكم أسمعتكم قول الله في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وللمؤمنين، المؤمن شخصية عزيزة لا ينحط أبدا إلى هذا المستوى، مستوى النهش في أعراض الناس وسوء الظن بعباد الله. نريد أن نرتقي إلى مستوى ديننا وأخلاقنا، فإن ديننا العظيم دين العزة ودين النزاهة ودين الكرامة، ودين يحفظ الأعراض ويعتبر الأعراض خطا أحمر لا ينزلق إليها مطلقا. هذه نصيحة غالية، وعلى كل منا أن يلتزم. أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بحدود قدراته وإمكاناته. أنت إنسان لا تعلم الغيب، والغيب مفوض لعلام الغيوب تبارك وتعالى. أنصح لكم ألا تنصبوا أنفسكم أبدا حكاما على قلوب العباد. القلوب غيوب، نفوض أمرها إلى علام الغيوب تبارك وتعالى. ولا تنسوا أن أبناءكم وبناتكم يراقبونكم ويقلدونكم ويستهينون بهذه الكبيرة، فكونوا على حذر ولو من أجل أبنائكم، حتى ينشأوا على عفة اللسان، وحتى يحترموا إخوانكم، وحتى نعيش جميعا بنعمة الله إخوانا متحابين متآلفين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر ألسنتنا من كل

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: تهم استعباد وإتجار بالبشر وإرهاب تلاحق ثلاث نساء على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بعد اعتقالهن في مطاري ملبورن وسيدني. الحكومة الفيدرالية تؤكد أن الموازنة ستركز على أمن الوقود وكلفة المعيشة مع خفض الإنفاق ب 64 مليار دولار. وقصف متبادل بين واشنطن وطهران في هرمز يهز الهدنة الهشة، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة يرفض مقترح السلام الأمريكي. ألقي القبض على ثلاث نساء على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بعد عودتهن إلى أستراليا إثر سنوات أمضينها في مخيم روج في سوريا، وتعد النساء الثلاث جزءا من مجموعة تضم أكثر من 12 امرأة وطفلا وصلوا إلى سيدني وملبورن الليلة الماضية، وكانت العائلات قد استقبلت في المطار من قبل الشرطة والداعمين ووسائل الإعلام، ووجهت إلى امرأتين في ملبورن تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها الاستعباد والإتجار بالبشر، فيما وجهت إلى امرأة في سيدني تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والبقاء في منطقة نزاع. وقال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب ستيفن نيت أن الاعتقالات جاءت بعد سنوات من العمل والتحقيقات الأمنية، وسيواجهنا تهما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لعشر سنوات أو 25 سنة.
2: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
1: وفي وقت تواصل فيه الجدل السياسي حول عودتهن إلى أستراليا، قالت وزارة الخارجية الأسترالية أنها لم تجري أي اتصالات مع مسؤولين سوريين بشأن عودة المجموعة هذه، فيما نفى وزير الداخلية توني بيرك أي تدخل حكومي في منع أو تسهيل عودتهم، في حين أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن أستراليا تجاهلت ضغوطا أمريكية ودولية لإعادة هذه المجموعة من سوريا، مؤكدا أن الحكومة لم تنظم عودتهم ولم تقدم لهم دعما مباشرا، لكنه عبر عن تعاطفه مع الأطفال بوصفهم ضحايا قرارات آبائهم. فيما أفاد الباحث في شؤون التطرف بجامعة ديكن الدكتور جوش روز في حديث لبرنامج بريكفاست على شبكة ABC نيوز بأن أولوية السلطات ستركز على دعم الأطفال العائدين ومساعدتهم.
3: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
1: وفي قضية أخرى دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بعد اضطرارها لإعادة أكثر من 10,000 دولار من نفقات السفر إثر تدقيق مستقل كشف أن بعض مطالبات السفر التي قدمتها لم تستوفي الشروط المطلوبة. ورفض ألبانيزي دعوات لاستقالة ويلز بعد تدقيق في نفقات السفر، مشيرا إلى أن الوزيرة التزمت بالقواعد وأعادت الأمر

0: الأموال، واصفا إياها بأنها وزيرة جيدة تقوم بعمل استثنائي. قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الموازنة الفيدرالية ستركز على أمن الوقود وضغوط كلفة المعيشة والإسكان إلى جانب الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأضاف تشالمرز أن الموازنة المقبلة من المتوقع أن تحقق فورات بقيمة 64 مليار دولار، سيأتي الجزء الأكبر منها من إصلاحات في نظام التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار أيضا إلى خطط لتحديث اختبار إداء صناديق التقاعد الذي يقيم سنويا إداء منتجات سوبرينويشن، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي استبدال النظام الحالي.
1: What we have heard from the sector, what we have heard from investors in the economy more broadly, is that the test as it's currently written unintentionally deters and discourages investment in those areas. We have absolutely no intention of directing superannuation investment. We have absolutely no intention of messing with the superannuation fund's primary responsibility to members to get the best return that they can.
0: أعلن وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إنهاء التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مشروع مترو مطار غرب سيدني، ما أثار مخاوف من احتمال تأخير المشروع. وجاء القرار بعد تحقيق مستقل كشف أن عددا من المتعهدين الفرعيين المشاركين في مشاريع بنى تحتية كبرى في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا متورطون في شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي واستغلال العمال ومخالفات السلامة. وخلص التحقيق الذي كلفت به حكومة الولاية إلى أن نحو 10 متعهدين فرعيين يعملون مع شركة ويبيلد العالمية ربما خالفوا قوانين مدنية وجنائية. وقال وزير النقل جون غراهام أن الحكومة تتعامل مع الملف بجدية.
2: The work has been progressing well on the ground, so we're getting towards the end of the involvement here. It may mean some minor delays, but look, I think the probity issues here are really important. We just don't want this culture in New South Wales, and that's why we're hitting this very hard. I mean, my message to the construction industry is really clear. This isn't Queensland. This isn't Victoria. We're just not having this culture here.
0: ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 70، شهد مضيق هرمز تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجمات شنتها قوات إيرانية ضد 3 مدمرات أمريكية أثناء عبورها المضيق. في المقابل اتهم طهران الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى أثناء دخولها مضيق هرمز. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة. يأتي هذا التصعيد في وقت رفض فيه سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مقترح السلام الأمريكي المؤلف من 14 نقطة، قائلا أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الحرب يتمثل في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران.
3: As you are aware, the United States and the Kingdom of Bahrain has jointly tabled a deeply flawed, one-sided and politically motivated draft resolution on the situation in around the Strait of Hormuz. They claim that their actions are intended to protect freedom of navigation in the Strait of Hormuz and made some baseless allegation against my country.
0: وفي العراق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي على خلفية دعمه إيران، وذلك مع تكثيف واشنطن ضغوطها على بغداد لكي تقطع صلاتها بطهران. وفي لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم طفلان ومسعف. وفي الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية. في أخبار الرياضة قال المصنف الأول عالميا في التنس يانيك سينر أن عددا من اللاعبين هددوا بمقاطعة بطولة فرنسا المفتوحة بسبب خلاف حول الجوائز المالية، مؤكدا أن اللاعبين لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام الكافي. وحظي هذا التوجه بدعم من اللاعبة البيلاروسية أرينيكا سابالينكا إلى جانب حاملة اللقب رولان جاروس الأمريكية كوكو غوف. وتفاقم الخلاف بين منظمي بطولة فرنسا المفتوحة واللاعبين بعد إعلان البطولة رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 9.5%. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع اليوم غد: أديلايد زخات مطر متفرقة 19 درجة، ملبون زخات مطر متفرقة 16، سيدني مشمس 22، بريسبن مشمس 27، داروين غائم جزئيا 34 درجة، بيرث مشمس 24 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي وطقس مشمس ودرجة الحرارة فيها 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا استمرار للقاء المبارك حول تأملات في كلام رب العالمين جل جلاله. وكنا قد أنهينا ولله الحمد تأملات سورة هود، وسنعكف اليوم إن شاء الله تعالى على تأملات في سورة يوسف، وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع. نقول مستعينين بالله جل وعلا: سورة يوسف إحدى سور كتاب ربنا جل وعلا التي خصصت بأكملها لقصة نبي بأكمله، حياة نبي بأكمله خصصت لها سورة كاملة إلا قليلا. ثم سميت هذه السورة باسم ذلك النبي الذي تحدثت السورة عنه، وهي سورة يوسف، وهي بحسب ترتيب المصحف ثالث سورة في كتاب الله تسمى بأسماء الأنبياء. وكان قد مر معنا سورتان، هما سورة يونس وسورة هود. قبل أن أشرع في التأملات أقول: لا يكاد أحد من الحاضرين وغير الحاضرين يجهل قصة يوسف وتسلسلها وسيرورة الأمر فيها، فلأجل ذلك لن نتكلم عن القصة ولن نأخذ القصة من أولها كما هو مفترض، لأننا تكلمنا عنها مرارا، ولا أظن أحدا منكم يجهل قصة يوسف، لكننا سنتكلم عنها من باب الفوائد العامة وليس من باب الفوائد الجزئية، لا من باب الفوائد العامة، لأننا قلنا إن هذا الدرس في المقام الأول درس علمي يراد به تثقيف الناس تثقيفا علميا لتتسع المدارك وتزداد المعرفة، ويكون لدى طالب العلم الذي يحضر الدرس آلة في فهم كلام الله. ولا نقصد من هذه الدروس أن نعطي معلومات فقط، فإن هذا لا يؤهل طالب علم، لكن طالب العلم الحق الذي يملك آلة يستطيع بها أن يمضي في الناس فيتصدر، يكون إماما فيسأل ويفهم واقعه وأحواله ودروسه، هذا الذي نريد أن نبنيه من خلال هذه الدروس. وهذه الأمور لا تبنى بالمحاضرات العامة، فإن محاضراتنا العامة تجري على النبرة الإيمانية المحضة، أما في هذه الدروس فلا تقدم النبرة الإيمانية المحضة، وإنما يقدم ما يعين الطالب على أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه يملك آلة علمية. هذا المقصود الأسمى من الدرس. نأتي لهذه القصة. تتحدث عن من؟ عن نبي الله يوسف. ومن الحسن أن تعرف من هو نبي الله يوسف أصلا. هذا النبي جعل الله جل وعلا له خصائص، سنبدأ بأولها النسب الشريف الذي هو فيه، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه سئل عن الكريم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذه الأربع لم تجتمع لنبي، هذه الأربع لم تجتمع لنبي، لا يوجد نبي فيما نعلم هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي إلا يوسف، أو على القول الآخر أن الأسباط إخوة يوسف كانوا أنبياء، وهذا قال به بعض العلماء لكنه بعيد. نحن لا نرجح أن إخوة يوسف كانوا أنبياء، إنما تابوا فتاب الله عليهم لكن لم يكونوا أنبياء، هذا بعيد وإن قال به جمع من العلماء، لكن هذا الأمر خص الله به يوسف في أنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وهذا شرف عظيم وموئل كريم أفأ الله به على هذا العبد الصالح عليه الصلاة والسلام. نشأ في أرض فلسطين، ثم بيع بيع العبيد في أرض مصر، ثم أوصله الله إلى أن يصبح عزيز مصر، ثم مات في مصر، ثم حمل بعد موته وهو جسد في القبر، حمل بعد موته بمئات السنين، حمل من قبره إلى أرض ماذا؟ إلى أرض فلسطين. والذي حمله من؟ نبي الله موسى كما صح بذلك الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فولد في فلسطين وعاش أكثر عمره في مصر، من عبد أجير إلى مسجون إلى عزيز مصر إلى أن توفي عليه السلام، إلى أن حمل بعد موته
حمل حمله موسى عندما خرج من أرض مصر. هذا جملة عن حياته، ثبتت في القرآن نبوته ورسالته. أما نبوته فالقصة نفسها، وقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وتلك حجتنا، ذكر فيها يوسف، ثم قال جل وعلا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. فهذا نص على نبوته، وثبت أنه رسول بنص القرآن. فأين الدليل على أن يوسف رسول بنص القرآن؟ في آية واحدة: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا قاله الله جل وعلا على لسان من؟ على لسان مؤمن آل فرعون في سورة غافر. فهذا ثابت في القرآن أنه رسول، وثابت في القرآن أنه نبي. هذا أول ما يمكن أن نقول عن خصائصه عليه السلام. الخصيصة الثانية أن الله جل وعلا من عليه بالخلق الحسنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى، فكان قابل في تلك رحلة المعراج بعضا من أنبياء الله ورسله، ومر معنا كثيرا هذا الأمر. قابل في السماء الثالثة أخاه يوسف، فجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا برجل أوتي شطر الحسن قلت: من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. فرحب به قائلا: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فأعطاه الله جل وعلا خلقة لم يعطها فيما نعلم أحدا من خلقه. ثم لما نبئ عليه الصلاة والسلام أي يوسف، نور النبوة غلب على جماله، فأصبح النساء لا يتحرشن به، ولذلك امرأة العزيز تجرأت عليه قبل أن ينبأ. لكن لما جاءه نور النبوة لم ينقل أن أحدا تحرش به رغم جمال خلقته. وجمال خلقته ذكره الله، جاءت به السنة، ونص الله عليه في القرآن. نص الله جل وعلا به على حكاية عن النساء اللواتي دعتهن امرأة العزيز، فإن الله قال: قالت ادخل عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا السياق القرآني جاء الله به على وجه الإجمال، مع أن الله قال: وقال نسوة في المدينة، ونسوة أكثر من ماذا؟ أكثر من واحدة. فلما نقل الله كلامهن عن يوسف قال أنهن قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. والمقصود من الإرادة العبارة أن النسوة لم يختلفن في جماله، فلم تقل امرأة أنه جميل، وامرأة قالت أجمل، وامرأة قالت ملك، وإنما جميع النسوة اتفقن على جماله وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهذا مهم جدا في فهم كلام الله، في أنك تأتي بالأشباه والنظائر أو تأتي للكلمة. فمثلا حتى تتضح الصورة، الله قال عن السحرة لما جاءوا لفرعون، قال عنهم في آية أنهم قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وقال عنهم في آية ماذا؟ أإن لنا لأجرا. جاء مرة بالإثبات ومرة بالاستفهام، وكلاهما وقع لأن الله قاله، كلاهما وقع. طيب الآن يأتيك سائل يسألهم: هم قالوا إن لنا لأجرا أم قالوا أإن لنا لأجرا؟ تقول في جوابك: قالوا الأمرين. كيف قالوا الأمرين؟ السحر أنفسهم يختلفون، فمنهم سحر أقوياء في الشخصية، ومنهم سحر عاديون. فالسحر العاديون يسألون، يقولون لفرعون لأنهم ضعفاء شخصية، قالوا لفرعون: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. والسحر الأقوياء المتمكنين الذين لا يعبؤون بفرعون قالوا له: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وكلا ساق القرآن. وقال الله جل وعلا عن السحر الذين سجدوا إيمانا بالله، قال عنهم أنهم قالوا في آية: آمنا برب موسى وهارون. وقال عنهم أنهم قالوا: آمنا برب هارون وموسى. والسحر لم يكونوا واحد ولا عشرة، كانوا أكثر. ففريق قال: آمنا برب هارون وموسى، وفريق قال: آمنا برب موسى وهارون. وكلا حكى القرآن، واضح؟ هنا الله قال إن هؤلاء النسوة مجتمعات قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، فيدل على أن جميع النسوة اللواتي حضرنا اتفقنا على جمال يوسف. وهذا أمر أفأه الله جل وعلا عليه، والله جل وعلا يخلق ما يشاء. الأمر الثالث الذي خصه الله جل وعلا به: القدرة على تأويل الرؤيا. القدرة على تأويل الرؤيا، وهذه القدرة على تأويل الرؤيا حكاها الله عن يعقوب، تفرسها في ابنه.
فإن الله قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فإن يعقوب قال لابنه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فيعلمك من تأويل الأحاديث معناها القدرة على تعبير الرؤيا. وهذا وإن جاء مجملا في أول السورة، جاء مفصلا في الملك الذي رأى 7 البقرات، ففسرها يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله: يوسف أيها الصديق وافتنا ب7 بقرات، وفسر للذين كان معه في السجن رؤياهما. ولهذا قلنا إن من مزايا عليه السلام مما اصطفاه الله به أنه أعطاه الله القدرة على أن يعبر الرؤيا. وفي تاريخنا الإسلامي الذي يقرأ في التراث كثيرا، يوجد محمد بن سيرين أحد التابعين رحمه الله. هذا الرجل رحمه الله اشتهر بأنه من أعظم المعبرين للرؤيا، فكان يعبر الرؤيا فتقع كما عبر. هذا في أول عمره، في أول حياته، محمد بن سيرين رأى رؤيا، هو نفسه المعبر محمد بن سيرين رأى رؤيا، رأى رجلا وشابا وسيما عند مسجد، عند جامع، و3 مشايخ بجواره غير بعيد عنه، فهو يرى في الرؤيا، يقول: فذهبت لهذا الشاب قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا يوسف. قال: من هؤلاء المشيخة؟ قال: هؤلاء آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: فقلت له في الرؤيا: علمني مما علمك الله. فقال له يوسف، فتح فمه، قال: انظر. ثم قال يوسف في الرؤيا لمحمد: ماذا ترى؟ قال: أرى لسانك. فتح فمه مرة أخرى، قال: انظر، ماذا ترى؟ قال: أرى لهاتك. فتح فمه ثالثة أخرى، قال له: انظر، ماذا ترى؟ قال: أرى قلبك. فقال له يوسف في الرؤيا، قال محمد بن سيرين: فعبر ولا تخف، عبر الرؤيا ولا تخف. قال ابن سيرين بعدها: فأصبحت لا تعرض علي رؤيا إلا وأراها في كفي، لا تعرض علي رؤيا إلا وأراها في كفي. طبعا لا يراها بعينه، لكن يرى تأويلها، يعرفه مباشرة. وقد حكى الناس عنه أمورا عديدة في تأويل الرؤيا رحمة الله تعالى عليه، واشتهر بها عبر التاريخ الإسلامي كله. الذي يعنينا إن الله خص يوسف بأن الله منحه وأعطاه القدرة على تعبير الرؤيا. قال الله تعالى عن يعقوب عن ابنه: ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا الأمر الثالث. رزقه الله جل وعلا الرزانة، وهذه من أعظم المطالب للوصول إلى الأشياء العالية. الأمور العظيمة العالية لا يمكن أن يرزقها رجل عجل، لكن العجلة نفسها تختلف. في إنسان عجل في أمور بسيطة لكنه رزين في الأمور العظيمة، وفي إنسان رزين في الأمور اليسيرة التي لا تضر العجلة فيها، وعجل في الأمور العظيمة. والمؤمن ينبغي أن يكون بالعكس، أن يكون رزين في الاثنتين، نعم، لكن العجلة في الأمور الخفيفة لا تضر. لكن أهم شيء في الأمور تبنى على سياسات الدول وقيادة الناس وإمامة المحاريب في المساجد والصعود على المنبر، تحتاج إلى رجل رزين. ومن أعظم الدلالة على أن يوسف رزين أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه إخوته عرفه، لأنه لا يمكن أن يخطي إنسان في 10 أشخاص، مستحيل إنسان يتعرف على 10 أشخاص إخوانه، ثم بعد لو بعد 1000 سنة يقابل 10، لأنه لو أخطأ في واحد لن يخطئ في الثاني، هم 10. قال الله تعالى: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ومع ذلك رغم شوقه لأبيه وشوقه لأمه، على القول أنها كانت حية، أو إلى خالته إن كانت أمه غير حية، إلى شوقه لأن يظهر حقيقته لأن يبين فوزه، ما تكر ومكث على مهله. هذا صاع روحه، تعالوا بهذلهم روحه، تعالوا جو أخذهم ودعهم، إليه بعد سنين 2 3 سنين قال: أنا يوسف هذا. حتى يصل إلى ما يريد خطوة خطوة، مع أنه مفترض لو كان غيره لقال من أول مرة: أنا أخوكم، أين أبي؟ لكنه رزق الرزانة. هذه الرزانة حتى من قبل رزقها، لما جاءه الملك وقال: ائتوني به، وأرسل له الرسول، قال: ارجع إلى ربك، ما رضي يخرج، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلا يمكن أن يصل إنسان إلى أن يصل إلى مستوى الحل والعقد في الأمة إلا إذا كان رزينا، لأن العجل هذا يهلك الناس ويهلك الخلق معه. ولذلك أكثر أسئلة الشباب اليوم عندما يستفتونك أو تأخذ وتعطي معهم في نقاش علمي حول مشاكل المسلمين اليوم، يقولون: ماذا نصنع؟ نجلس نتفرج؟ وهذا ليس جوابا وليس حلا، لكنهم لأنهم لم يرزقوا الصبر يريدون أن يغيروا سنن الله في خلقه بين عشية وضحاها. كل شيء بني في سنين لا يمكن أن يهدم في ليلة واحدة، لا بد أن يبنى ضده في سنين، ما يمكن أن يبنى في ليلة واحدة.
هذه سنن الله في خلقه، إن أردت أن تغير وفق منهج الله. أما إن أردت أن تغير وفق منهجك هذا شيء يعود لك، لكن لا تنسبه للدين. لكن ينسب للدين سنن الأنبياء وسنن المرسلين في التغيير التي كانوا عليهم السلام يرزقون الرزانة في أمورهم كلها. الخصيصة الخامسة والرابعة أنه عليه الصلاة والسلام رزق الأدب، رزق الأدب. والأدب عنده تمثل في ناحيتين، تمثل الأدب في وفائه مع من أحسن إليه وعفوه عمن أساء إليه، تمثل الأدب عنده في وفائه لمن أحسن إليه وعفوه عمن أساء إليه. فإن عزيز مصر لما اشتراه تفرس فيه وقال لزوجته كما نص الله في كتابه، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بعد مدة لما تعلقت امرأة العزيز بيوسف ودعته إلى الفاحشة قال لها عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله هذا جواب شرعي، يعني أعوذ بالله أن أعصيه. ثم قال إنه ربي أحسن مثواي. من ربه هنا؟ يقصد عزيز مصر صاحب الدار، ورب تطلق بمعنى صاحب، وهذا جاي كثير في اللغة. المقصود أنه قال إنه ربي أحسن مثواي، فجعل من أسباب امتناعه عن إتيان الفاحشة خوفه من الله، وهذا أس في كل خير. ثم جعل من ذلك وفاؤه لمن أحسن، لمن أحسن مثواه. والأدب مع من كان له حق عليك من أعظم ما ينبغي أن يبنى عليه الناس عموما ويبنى عليه طالب العلم خصوصا. فكل من أحسن إليك إما علميا أو ماليا أو بعفو أو ما شابه ذلك له عليك يد، ينبغي أن تحسن إكرامه وأن تجله إجلالا غير مبالغ فيه. لكن حفظ الإنسان للمعروف من أعظم دلائل على حسن معدنه. والله جل وعلا لا يمكن أن يبعث نبيا من رعاع الناس، لكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوسف وغيره من الأنبياء كان الله جل وعلا ينشئهم أحسن تنشئة ويربيهم تبارك وتعالى أعظم تربية، وينشؤون إلى معالي الأمور وكمال الأخلاق فيعرفون الجميل لأصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لا يمكن أن يكرمني وأخونه في أهله. وهذا أمر يكاد يكون يقل، يبدأ يقل في الناس. والمتنبي يقول وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وما قتل الأحرار، الحر لا يقتله شيء مثل المعروف، تقتله إذا أحسنت إليه. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر يعني قليل في الناس، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن لا يعني من حفظ المعروف في طلب العلم أن توافق شيخك في كل ما يقول، هذا ليس له علاقة بحفظه، لأن هذا دين، لست ملزما بكل ما يقول الشيخ، تحبه تجله نعم، لكن الحق ينبغي أن يكون أحب إليك من شيخك أيا كان ذلك الشيخ. لكن ينبغي الإكرام والإجلال والتقدير في غير مبالغ فيه، لأن المبالغة في كل شيء مذمومة، لكن التقدير الذي يحكمه العرف وتحكمه العادات والتقاليد أمر مستحسن ولا يخرج صاحبه عن الحد الشرعي، لأنه لا يعظم على إطلاقه إلا الرب تبارك وتعالى. المقصود أن يوسف عليه السلام نشأ أديبا مع من أحسن إليه وعفوا عمن أساء إليه. فإنه قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم. الرجل الفاضل إذا أسدى معروفا لا يمن، لا يذكر بمعروفه، فهو عفى عن إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عندما أراد أن يخبر عليه السلام عمن يمن الله تبارك وتعالى عليه قال كما حكى الله تعالى عنه، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مع أنه ذهب إلى السجن باختياره، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يذكر الجب الذي ألقاه فيه إخوته، لم يذكره أبدا، لأنه قد عفى فلا حاجة لأن يذكرهم بأنه عفى عنه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يأتي بقضية الجب تاتا حتى لا يجرح مشاعر إخوانه. ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان، ولم يقل إخواني تسلطوا علي، نسبها إلى الشيطان،
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فجعل الأمر كأنه مشترك بسبب الشيطان بينه وبين إخوته، وتأدب مع إخوانه رغم ظلم إخوته له. وهذا من أخلاق العظماء من الرجال، ولا شك أن يوسف عليه السلام كان واحدا منهم. هذا من أدبه عليه السلام مما خصه الله جل وعلا به. خصه الله تبارك وتعالى بشكر ربه، وهذا ظاهر في القصة كلها خاصة في آخرها. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، كله إقرار لله بفضله وإحسانه عليه. هذا الشكر ذكره الله جل وعلا عموما في القرآن، والله جل وعلا إذا أخبر بنعمة يريد أن يثيب عليها أو أمر يريد أن يمنحه لعباده في القرآن يقيد، إلا في الشكر فإنه أطلق جل وعلا يقيد إلا في ماذا؟ إلا في الشكر. فذكر الله خمسة من نعمه على عباده قيدها تبارك وتعالى، ولما ذكر الشكر أطلقه ولم يقيده. وبيان هذا على النحو التالي: ذكر الله الرزق فقال سبحانه: ويرزق ماذا؟ من يشاء بغير حساب. فمن يشاء هذا ماذا يسمى؟ قيد. يسمى ماذا؟ قيد. قال: ويرزق من يشاء بغير حساب. هذا في ماذا؟ في الرزق. وقال جل ذكره في المغفرة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما قال أن كل أحد دون الشرك يغفر، قيدها جل وعلا لمن يشاء. هذه كم؟ اثنان. وقال جل وعلا في الإغناء قال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فقيدها جل وعلا بالمشيئة، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء في التوبة. وقال تبارك وتعالى: قلنا الإغناء وقلنا الرزق وقلنا المغفرة. وقال جل وعلا في التوبة: ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء. فمر معنا التوبة والمغفرة والرزق والإغناء. وقال في الدعاء: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فليس كل من يدعى يجاب. قال جل وعلا: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لما ذكر الشكر قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل سبحانه ولا ملزم على الله، ولم يقل لمن يشاء، وجعل كل شاكر له الزيادة. قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقيدها سبحانه وتعالى بالمشيئة. هذا من الإطلاق، وذلك من المقيد. الذي يعنينا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان شاكرا لربه تبارك وتعالى، مثنيا على ربه في كل أمره. هذه مدخل القصة، قلنا نحن نتكلم عن القصة كاملة، نتكلم عن فوائد منها. هذا ما يتعلق بشخصية يوسف، وقد نتناولناها من جوانب بعيد. الآن نعود للآيات فنقف عند بعضها من باب الناحية العلمية. قال الله تبارك وتعالى على لسان عزيز مصر: أكرمي مثواه. المفسرون إذا ذكروا هذه الآية يقولون نقلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كلمة مشهورة: أشد الناس فراسة ثلاثة. عزيز مصر عندما تنبأ في يوسف، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما تفرس في عمر فأسند إليه الخلافة، ويذكرون قبلها ابنة شعيب عندما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. واضح؟ هذا الكلام يذكره المفسرون، ينقله بعضهم عن بعض، لكن الحق أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله ابن مسعود. لماذا؟ لأن رأي أبو بكر في عمر لا يسمى ماذا؟ لا يسمى فراسة. الفراسة في الشيء الذي لا تعرفه، في الشيء الذي لا تعرفه يسمى فراسة. تقابل شخص كعزيز مصر عندما قابل يوسف لا يعرفه من قبل، فقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. أما العلاقة بين أبي بكر وعمر كانت وطيدة، أبو بكر يعرف كل شيء عن عمر، عشرات السنين مع بعض متجاورين، يعرف مخبره ومظهره وجهاده، وكل شخصية عمر مكشوفة لدى أبي بكر، فليس في الأمر فراسة. فعلى هذا نقول إن هذا مما ينقله المفسرون أحيانا من غير تدقيق، ونبه إليه أبو بكر بن العربي رحمة الله تعالى عليه، يعني لست أنا الذي اكتشفته، هذا مهم. الذي نبه إليه أبو بكر بن العربي رحمة الله تعالى عليه قال إن هذا مما جلبه المفسرون بعضهم على بعض، وهو غير صحيح، لا يمكن أن يقول ابن مسعود هذا الأمر. القضية الثانية: قال الله جل وعلا عن النساء على لسان عزيز مصر، وهذه مهم جدا أن تفهمها. الله قال، ذكر قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف،
ثم قال جل وعلا واستبق الباب، استبق الباب يعني تسارع، وألفيا يعني وجد، ألفيا بألف الاثنين، يوسف امرأة العزيز، سيدها يعني عزيز مصر، لدى الباب يعني في وجهه. قالت أي امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلي أن كان قميصه قد من دبر. قال الله فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. الآن على مهل، نحن نعلم أن القرآن كله كلام الله، أنا لا أناقشك هذا كلام الله غير كلام الله، القرآن كله كلام الله، لكن قول الله جل وعلا إن كيدكن عظيم قاله الله حكاية عن من؟ عن عزيز. فالذي قال إن كيدكن عظيم هو من؟ عزيز مصر. والله جل وعلا بعدها لم يعقب لا بإنكار ولا بإقرار، واضح؟ لم يعقب الله هنا لا بإنكار ولا بإقرار، هل تضح المسألة؟ قال الله على لسان بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟ كلام بلقيس. قال الله وكذلك يفعلون. هذا كلام من؟ هذا كلام الله تصديقا لكلام من؟ لكلام بلقيس، واضح؟ فقول الله على لسان بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أعقبه الله بقوله وكذلك يفعلون تأكيد لها، فتصديق لكلامه أن هذا صحيح، واضح؟ لكن الله قال هنا إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا الكلام متصل، هذا كلام من؟ كلام العزيز وليس حكاية عن الله، خلاص؟ إذن على هذا قول المفسرين إن الله يقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان غير إيش؟ غير صحيح. قول المفسرين كيد النساء أعظم من كيد الشيطان بحجة أن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال إن كيد كن عظيم، هذا غير صحيح، لأنك أنت تقارن هنا ما بين إن كيد الشيطان كان ضعيف، هذا كلام الله حكاية عن الله ذاته، أما إن كيد كن عظيم هذا كلام الله على لسان من؟ على لسان عزيز مصر، واضح؟ مهم جدا أن يفهم حتى لما نأتي نقارن بين شيء. والغريب أن أكثر العلماء لم ينبه على هذا، حتى الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه على علمه لما ذكر المسألة هذه ذكرها كما ذكرها المفسرون، وقد ذكروا أن هذا دليلا على أن كيد الشيطان ضعيف وكيد النسوة أكثر، ثم أتى ببيت شعر لأحد العلماء الشنقيطيين اسمه محمد بن الأمين الحسيني، البيت يقول ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن، ما استعظم الإله كيدهن أي النساء إلا لأنهن هن هن، هذه أسلوب تعجب يعني طريقة في السياق الكلمي يدل على لأنهم النساء معروفات. نحن نتفق مع المفسرين على أن كيد النساء عظيم، لكن لا ننسب هذا الوصف إلى من؟ إلى الله، واضح؟ نتفق مع المفسرين على أن كيد النساء عظيم، نعم، وأي كيد، ولا يوجد أعظم من كيد النساء، لكن كيد النساء جملة داخل في كيد من؟ كيد الشيطان. كيد النساء جملة داخل في كيد الشيطان، وإلا النساء عموما مشهورات بالكيد، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل ضعيف كذا من باهلة يقال له أعشى باهلة، كان عنده امرأة فذهب يأتي برزق، راح في شهر رجب يأتي برزق، فلما جاء لم يجدها في البيت، فأخبر أنها ذهبت إلى رجل يقال له فلان بن فلان، فلما ذهب قال أعطيني زوجتي، ذلك استضعفه ورفض، فقدم من نجد إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، فأخذ ينشده شعرا عن الحدث الذي أصابه، فقال يا مالك الناس وديان العرب أشكو إليك ذربة من الذرب، قصيدة طويلة، ذهبت وأمتري الطعام في رجب رجز، إلى أن جاء عند آخرها فقال، وهذا البيت استشهد به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا يقرأ الفتاوى، قال الرجل يقول هذا الذي يشكو النبي، قال في آخر الأبيات قال وهن النساء وهن شر غالب لمن غلب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه ويعجبه القول ويقول وهن شر غالب لمن غلب، ويردد المقولة مع الشاعر أن النساء شر غالب لمن غلب، الذي يعنينا نحن نتفق على أن كيد النساء عظيم، لكن لا ينسب هذا فنقول إن الله وصف كيدهن، فنقول حكى الله كيدهن بأنه عظيم، نعم، لكن لا نقول إن الله وصف كيدهن بأنه عظيم لأن الله حكاه على لسان عزيز مصر. هذه الوقفة الثانية في القضية. الوقفة الثالثة في الأمر قول الله جل وعلا ولقد همت به
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الباب زلت فيه أقدام كثير من العلماء وينقلون حكايات لا يمكن أن يصدقها الإنسان يفعلها إمام مسجد في عصرنا، فضلا عن يفعلها نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. فنحن نقول جملة لن نحكيها وننزه أنبياء الله عما ينسب إليهم، لكن نقول إن الله ذكر همان، هم امرأة العزيز وهم يوسف، فقال ولقد همت به أي امرأة العزيز، وهذا الهم وقع فعليا بدليل أنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك. بقينا في هم يوسف، قال الله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. للعلماء في القضية هذه المحققين من العلماء لهم رأيان، الرأي الأول يقول إن الهم وقع منه كخاطرة في النفس لم يلبث أن مرت ولم تترك أثرا، أن الهم وقع منه كخاطرة في النفس كأي رجل يرى امرأة دون أن يقع منه شيء، مع اتفاقنا عنه لما وقع منه شيء نعم أصلا الله جل وعلا برأه ونزهه وامرأة العزيز نفسها برأته، لكن نقول إن هذا الهم مر كخاطرة على قلبه. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني مبني على مذهب الكوفيين في جواز تقديم جواب لولا عليها، مبني على مذهب الكوفيين من النحاة على جواز تقديم جواب لولا عليها. لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، والأصل فيه أن يتأخر جوابها. فهم يقولون أي العلماء في تخريج الآية يقولون أصل الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فهل هم أو لم يهم هنا؟ لم يهم. لماذا؟ لأنه رأى البرهان. السؤال ما هو البرهان؟ ما الجواب؟ كلمتان الله أعلم، ما قال الله ما هو البرهان، ولا بد أن الذي يعرف البرهان يكون حاضر، ولا يوجد أحد حضر وقعة امرأة العزيز مع يوسف، لأن في أشياء ما تستنبط بالعقل، في أشياء لا يمكن استنباطها بالعقل محال. فالله جل وعلا قال لولا أن رأى برهان ربي، فكل من سعى في معرفة البرهان فقد تكلف ما لا علم له به، من أين سيعرف البرهان والله جل وعلا لم يحكيه؟ وهذه أشياء ما تعرف بالعقل، نحن لا ندري كيف أخبره أداه الله جل وعلا هذا البرهان. الذي يعنينا هنا أنه لم يهم أبدا، فيصبح مثلا قررت أن أزورك ثم نزل المطر فحالت الطرق لأنها مبتلة أن أصل إليك، فلما قابلتني قلت لي لماذا لم تزرني؟ فقلت لك لولا المطر لزرتك، فهل أنا زرتك بسبب وجود المطر؟ فالله يقول أنه لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، فلم يقع الهم لأنه رأى برهان ربي. هذان التخريجان الذي يمكن نسبتهما إلى المحققين من العلماء في قضية هم يوسف عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى قضية أخرى تعلق بالآية، أن الله تبارك وتعالى ذكر بعد ذلك في القصة نفسها أن الله قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصورة كلها تدل على أن الله غالب على أمره، كلما أراد أحد في القصة شيئا يقع خلاف ما أراد، خلاف ما أراد صاحب القصة. وابدأ من الأول، أراد إخوته أن يقتلوه فنقله الله إلى حياة القصور فوقع خلاف ما أراد من؟ ما أراد الإخوة. أراد الإخوة أنه بقتله يخلو لهم وجه أبيهم فانقلب العكس، أصبح يعقوب شديد البغض لهم، ضيق الصدر عليهم بعد أن كانوا يريدون أن يخلوا بأبيهم، فوقع خلاف ما أرادوا. أراد له إخوته غيابة الجب فنقله الله إلى دهاليز القصور يعيش مكرم. أرادت لهم امرأة العزيز أن يدخل السجن فأخرجه الله من السجن ووضعه على كرسي الوزارة. هو نفسه عليه السلام في السجن أراد أن يخرج فقال للساقي اذكرني عند ربك، فوقع خلاف الذي أراد يوسف، أنسى الله من؟ أنسى الله الساقي. فمن مكث في السجن؟ يوسف، قال الله فلبث في السجن بضع سنين. فلا يوجد أحد في القضية في القصة كلها يريد شيء إلا ويريد الله غيره، فيقع الذي أراده الله ولا يقع ما أراده أصحاب الحدث. قلنا إن الإخوة أرادوا قتله فأنجاه الله، وأرادوا أن يخلوا بوجه أبيهم فضاق عليهم صدر أبيهم، وأرادت امرأة العزيز أن يدخل السجن فأخرجه الله من السجن،
وأراد هو أن يخرج من السجن فمكث في السجن بضع سنين. فلا يقع إلا ما يريد الله، ولذلك قال الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن الله إذا أراد شيئا ماذا؟ هيأ أسبابه. إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فكان في دخوله السجن فرصة لأن يحتك بالمجرمين، فلما احتك بالمجرمين ورأوا الرؤيا كانت فرصة أن يعبر، وكان خروج أحد المجرمين فرصة لأن يلتقي بالملك، ومعرفة الملك بهذا الساقي كانت فرصة للملك أن يعرف يوسف، وكلها أحداث تجري بتدبير الواحد القهار، حتى تعلم أن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى، لكن شرع الله أسبابا يأخذ بها من وفقه الله تبارك وتعالى إليها. قلت لا أريد أن أطيل في قضية يوسف لأنها معروفة، لكن هذا ملخص ما نريد بيانه عن القصة، وهناك جم غفير من الأسئلة نجيب عليه، لعل الله أن ينفعكم بما قلناه. حدثنا عن قيام الليل، كم أكثره وكم أقله؟ كنت أقوم وتكاسلت فادعوا الله لي. نسأل الله لنا ولك والمسلمين جميعا التوفيق. قيام الليل قربة من أعظم القربات، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صورا متعددة في قيام الليل، منها وهو الأكثر أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يوتر صلوات الله وسلامه عليه بثلاث، يوتر باثنتين منفصلتين، يقرأ فيهما يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الأخيرة بقل هو الله أحد. هذه صور من صور قيام الليل. من صوره ما ورد عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة أنه كان يقوم بثمان ركعات متصلات لا يجلس في أي واحدة منهن، ثم إنه يجلس في الركعة الثامنة فيتشهد ثم يقوم، ثم يأتي بالتاسعة فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، كما أنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم على نفسه، هو النبي يسلم على نفسه، يقول اللهم صلِّ وسلم على محمد، هذه صيغته، هو يقول في التشهد بعدما يقرأ التحيات يقول اللهم صلِّ وسلم على محمد، ثم يقول، ثم يأتي بالركعة الأخيرة التاسعة فيتشهد ويصلي عليه وسلم، ثم يدعو كثيرا، ثم يرفع صوته في التسليم، تقول عائشة فيسلم سلاما يسمعنا إياه، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، جاء في المسند أنه يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، والحديث ضعيف، لكن وإن كان ضعيفا فهو أحب إلينا من رأي الرجال. الذي يعنينا هذا صور من صور قيامه الليل. يقوم أحيانا بست وسبع، يعني نفس الثمان يجعلها ست، ثم يوتر بالسابعة، وورد أنه فعلها خمس، أربع سردا ثم خمس، هذا أكثر قيام الليل. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات، تقول عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، واختلف العلماء هل هذه الأربع متصلة أو اثنتين اثنتين، وكلاهما مقبول، لا يوجد شيء مرجح نجزم به. ثم يصلي أربع، قد تكون ركعتين ركعتين وقد تكون أربع متصلة بسلام واحد، ثم يسلم، ثم يصلي ثلاث يقرأ فيهما بسبح والكافرون وقل هو الله أحد. هذه جملة من صلاة الليل. الإنسان إذا خشي أن ينام يوتر قبل أن ينام، وإذا غلب على ظني أنه سيقوم يؤخر القيام إلى جوف الليل الآخر. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر يحددها. لكنه إذا رزق التوفيق أنه يقوم آخر الليل فيوتر يصلي ما شاء الله ثم يوتر ثم ينام ثم يقوم لصلاة الفجر، إذا جاء بهذه تسمى ناشئة الليل. فناشئة الليل هي الصلاة ما بين نومتين، ناشئة الليل الصلاة ما بين نومتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني الذي كان قائم يعرف أن الفجر قرب فينام حتى يستعد لصلاة الفجر، ويوقظ نائمكم يعني الذي ما نام ما قام إلى الآن يقوم حتى يوتر قبل أن يطلع الفجر. إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، كل من يستفيد والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، لكن المهم أن يكون لك حظ من صلاة الليل. يقول ذكرت أن نبي الله يوسف لم ينبأ إلا متأخرا، وقد قال الله عز وجل حينما وضع يوسف في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فالوحي كان قبل ذلك، فكيف تخرج هذه؟ هذا الوحي ليس وحي نبوة، هذا الوحي ليس وحي نبوة، هذا شيء وقعه الله في نفسه أو سمعه من ملك، لكن لا يمكن أن ينبأ نبي وعمره سبع سنين. ذهبنا لأداء العمرة من بدر وتجاوزنا الميقات بنية المبيت في جدة، إذا كنتم تجاوزتم الميقات دون ما عقد النية فيلزمكم على ترك واجب ويلزم فيه فدية على كل واحد منكم شاه تذبح فقراء الحرم. يقول في الكثير من الأحيان أنام عن صلاة العصر، أرجو أن تدلوني على الطريقة المثلى للحفاظ عليها. اجتهد
ولا يوجد طريقة بعينها، لأنني لا أدري ما عملك، من أنت، فلا يمكن أن أعطيك طريقة معينة، لكن احرص كثيرا على أن تدعو الله على أن يوفقك لصلاة الفجر. يقول: ما هو أول الابتلاء من التمكين؟ لا يمكن أن يكون تمكين حتى يكون ابتلاء. هذا السؤال عرض على الإمام الشافعي رحمه الله فقال: سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ لا تمكين إلا بعد أن يبتلى الإنسان. يقول: إنه ربي أحسن مثواي، الآية ليس المراد بها الرب الخالق بدليل إنه لا يفلح الظالمون. ما فهمت ماذا أراد، لكن قوله إنه ربي أحسن مثواي جمهور العلماء على أنه عائد على عزيز مصر لقرينة أكرم مثواه، وقال بعض العلماء إنه عائد إلى الله، ولا استبعد، وارد هذا. هل صحيح قول العاطس لمن شمته غفر الله لنا ولكم؟ أي صح، لا بأس، الأمر واسع. وقد كان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيعطسون عنده فيقولون: الحمد لله. لماذا؟ رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فلا يقولها. ماذا يقول؟ يهديكم الله. وهذا إن دل يدل على أدب نبينا صلى الله عليه وسلم وكمال عقله. يعني هل إذا ذكر أي نبي من الأنبياء عليهم السلام غير محمد صلى الله عليه وسلم يجب الصلاة عليهم؟ يقال عليهم السلام يكفي، لكن لو قال عليهم الصلاة والسلام جائز. ما صحة أن جبريل عليه السلام عاتب يوسف عليه السلام لأنه طلب من الساقي أن يذكره عند ربه؟ هذا قاله المفسرون، لكن لم أقله لأنه يحتاج إلى دليل. قالوا إن جبريل عاتب يوسف على أنه طلب من الساقي أن يذكره عند ربه. يقول: لماذا لا نرى لكم كتب باسمكم في التفسير أو الأدب أو ما إلى ذلك؟ الكتابة يقول العلماء مرحلة متقدمة في العلم، وهي أمر لم نصل إليه بعد. وهذا يقول: ما تفسير قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟ الطريقة التي وضع فيها، جاء من خلالها يوسف ألزم أخاه بنيامين بالبقاء عنده، هذه علمه الله إياها، هذا معنى الآية. يقول: لدي معصية لم أستطع التخلص منها، فلقد تبت إلى الله أكثر من 5 مرات ثم أعود إليها، أرجو منكم نصحي وإرشادي والدعاء لي بالتوبة الصادقة خالصة لله تعالى، وأسأل الله أن يغفر لي ولوالديك، اللهم آمين. أهم شيء أخي إذا غلبت على نوع معين من المعصية أن تكثر من الطاعات، أكثر من الطاعات، أكثر من بر الوالدين والإحسان إلى الناس. أعظم ما يذهب أنواع الابتلاءات الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الناس، هذا بإذن الله يعينك على ترك ما أنت مبتلى به. يقول: وليس الذكر كالأنثى، هل هذا القول على لسان مريم أم أنه تقرير من الله عز وجل؟ هذا ليس على لسان مريم قطعا، إما على لسان أم مريم أو على لسان الله، والأظهر أنه من كلام الله. هذا يسأل عن الثلاثة الذين اشتقت إليهم الجنة، هذا سؤال يعني. أنا أذكر منهم عمار، ولا أدري من الاثنان الآخران، الذي يعرف يجيب، أما أنا نسيت والله. أذكر عمار نعم، اثنان لا أدري. هل من حفظ القرآن ثم نسيه آثم؟ إذا تعمد ذلك يخشى عليه من الإثم. هل يجوز الدعاء الجماعي في السفر؟ إذا دعا واحد والآخرون يؤمنون فلا حرج. رجل يصلي ويشهد الشهادتين ثم قتل نفسه، هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار قطعا. بيان ذلك أن النار لا يمكن أن يخلد فيها مسلم يموت على الإسلام، لا يمكن أن يخلد في النار من يموت على الإسلام. وقد روى مسلم في الصحيح أن رجلا من الصحابة كان له ابن عم في سفر، ثم إن هذا جرح، فلما جرح اشتد عليه الألم، فقدم إلى أداة حادة فقص فيها يديه العروق هذه، فسال الدم حتى مات. فرآه ابن عمه في المنام وقد ربطت يداه، فقال: يا ابن عمي ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. قال: وما لي أرى يداك هكذا؟ قال: إن الله قال لي: إن لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. فلما قال هذا الكلام لنبينا عليه الصلاة والسلام دعا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. أخرجه مسلم في الصحيح، وترجم لهذا الباب: باب لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله أو كلمة نحوها. فعلى العموم قاتل نفسه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يحسن بولي الأمر أن يصلي عليه، لا يحسن بولي الأمر ومن له جاه من الناس أن يصلي عليه، وإنما يصلي عليه أهله وذووه، ويعتبر مسلما، يترحم عليه، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر، يستغفر له، ويدفن في مقابر المسلمين. هذا سؤال خاص، يعني يذكر أنه مثلا فقير وحالة المادية ضعيفة وليس راضي مع زوجته الأولى، هل يجوز الزوجة الثانية رجاء أن الله يغنيه؟ يجوز، لا يوجد في ذلك مانع، خاصة إذا كان يريد بذلك أن يعف فرجه. هذا ما تيسر، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على توفيقه.
واللقاء القادم إن شاء الله سنفسر سورة الرعد بإذن الرب تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: بالعدل وأقسطوا
1: إن الله يحب المقسطين
0: إنما المؤمنون إخوة
1: فأصلحوا بين أخويكم

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السابع من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم في هذا الدرس هو اسم الجبار. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر في آيته هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر، والإنسان أحيانا تتداخل عنده صفات الإنسان مع صفات الخالق. لا بد من توضيح أن هناك صفات إذا نسبت للخالق فهي صفات كمال، أما إذا نسبت إلى المخلوق فهي صفات نقص. فإذا وصفنا إنسانا بأنه جبار فهذه صفة نقص فيه. لماذا؟ من الإنسان؟ وجوده مستعار، وجوده من الله عز وجل. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان هلوعا. هذا الإنسان الذي يوصف بأنه جبار، هل بإمكانه أن يضمن استمرار حياته إلى ثانية واحدة؟ عشرات الأشخاص كل يوم يموتون بسبب وبلا سبب. مع تقدم العلم صار يقول الطبيب سكتة دماغية أو سكتة قلبية أو هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين أو تشمع الكبد. نحن بين أظهرنا أشخاص كثيرون كانت لهم آمال طويلة جدا، كل هذه الآمال تبددت لأن خللا طفيفا جدا أصاب الإنسان. لي قريب كان في صف رابع في الطب، وكان من أذكى الطلاب ومن أصحهم جسما ومن ألينهم عودا، يتمتع بصفات في شبابه نادرة، ومن أسرة ميسورة. فجأة شعر بوهن في جسمه، بضعف في جسمه، باضطرار في وجهه. الطبيب الأول قال هناك فقر في الدم، الطبيب الثاني قال هناك فقر في الدم. ليس لهذا الفقر أسباب، شاب في ريعان الشباب وذكي جدا متفوق جدا على مشارف التخرج من أسرة ميسورة، أي فقر دم من هذا؟ ثم اكتشف في النهاية أن في طحاله نشاطا زائدا. الطحال أيها الإخوة مستودع للدم، ومعمل احتياطي لكريات الدم، ومقبرة لكريات الدم الميتة. ففي الثانية الواحدة يموت في جسم الإنسان 2.5 مليون كرية دم في كل ثانية. هذه الكريات
2: التي ماتت تذهب إلى الطحال. في الطحال بطريقة اقتصادية تهدم هذه الكريات وتعاد إلى أصل تكوينها، حديد، هيموغلوبين. الحديد يرسل ثانية إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام ليعاد تصنيعه، والهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ويشكل الصفراء. أخذت خزعة من طحال هذا الشاب، أرسلت إلى بلد غربي متقدم. كان الجواب أن الطحال يقوم بنشاط زائد، يأخذ الكرية الحمراء الميتة ويحللها، ويأخذ الحية ويحللها، صار في نقص مستمر في كريات الدم الحمراء، وانتهى أجله ومات في ريعان الشباب. فإذا قال أنا من أنت؟ أنت الطحال، لأنه عمل بنشاط أكبر أنهى حياة الإنسان. شخص آخر أصيب بمرض نادر، فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم الحمراء تكف ذاتيا عن صنع الكريات، ينتهي الإنسان. وأحيانا هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، انتهى الإنسان. وأحيانا تشمع في الكبد، الإنسان لا يطيق الحياة بلا كبد أكثر من 3 ساعات. وأحيانا نقطة دم تتجمد في بعض شرايين المخ، في مكان يصاب بالصمم، في مكان يصاب بالعمى، في مكان يصاب بفقد الذاكرة، في مكان يصاب بالشلل، في مكان. فهذا الذي يقول أنا هو أحمق، لمجرد أن يقول أنا. أما إذا وصف الإنسان بأنه جبار، هذه صفة ذم في الإنسان، لأن وجود الإنسان فيه افتقار إلى الله عز وجل. وجود الإنسان تابع لمشيئة الله، قوة الإنسان تابعة لمشيئة الله، محاكمة الإنسان تابعة لمشيئة الله، عقد الإنسان تابع لمشيئة الله. فإذا قلنا فلان جبار، فإننا نصمه بالحمق، لأنه يدعي ما ليس له، يدعي حجما ليس بحجمه، يدعي قوة ليست قوته. أما إذا وصفنا خالق الكون الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا راد لحكمه، إذا وصفنا خالق الكون بأنه جبار، فهذه صفة مدح وصفة تنزيهية من جهة، وصفة من صفات الذات لله عز وجل. هذه مقدمة، يعني إياكم أن تتفاجأوا، فلان متكبر صفة ذم، الله عز وجل متكبر صفة مدح. الإنسان إذا تكبر بغير حق، أما ربنا عز وجل تكبره لأنه كبير فعلا، لأنه عظيم، لأنه قوي، لأنه خالق، لأنه رب، لأنه مسير. هذه مقدمة أردت منها أن تتقبلوا أن يتصف إنسان بصفة فنعدها ذما، وأن يوصف خالق الكون بهذه الصفة فنعدها مدحا. هذه مقدمة. نحن في حياتنا عندنا شيء من هذا القبيل، يوصف الرجل بأنه كريم مدحا، وتوصف المرأة بأنها كريمة ذما، لأن المرأة إذا بذلت من مال زوجها من دون إذنه وأتلفت ماله، هذه صفة ليست صفة مدح في المرأة، صفة ذم. نعم. أحيانا نصف إنسان بالتعقل وهو في موقع، وقد يكون هذا التعقل في موضع آخر صفة ذم. نعم. على كل كلمة الجبار لها معان عدة. المعنى الأول، الجبار هو العالي الذي لا ينال. نقول نخلة جبارة لشدة ارتفاعها لا نستطيع قطف ثمرها. نخلة جبارة، الشيء العالي الذي لا ينال. نقول ناقة جبارة يصعب أن نركبها. والله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم: قالوا إن فيها قوما جبارين، يعني عظماء أقوياء أشداء. أما إذا قلنا فلان جبار، يعني إنسان لا يتواضع، متعاظم، متكبر، لا ينقاد إلى أحد. ولكن تأكدوا أن هذا الذي يصف نفسه بأنه جبار أو يتصرف على أنه جبار، يعني متعاظم، متكبر، لا ينقاد إلى أحد، لا يخضع إلى أحد، لا يتواضع أبدا، مثل هذا الإنسان لا بد من أن يقصمه الله عز وجل قصما. لذلك ترون وتسمعون كل وقت وكل حين عن جبار من جبابرة الأرض قصمه الله عز وجل وجعله في أسفل سافلين، لأن الكبرياء من صفات الله عز وجل، والعظمة من صفات الله عز وجل. فإذا جاء مخلوق حادث ضعيف ونازع الله هذه الصفات قصمه الله عز وجل. الجبار هو الله عز وجل. فالمعنى الأول، الشيء العالي هو الجبار. ناقة جبارة، نخلة جبارة، إن فيها قوما جبارين. الجبار من الرجال الذي لا يتواضع، يتعاظم، يتكبر، لا ينقاد، لا يخضع. أما كيف نفهم اسم الجبار بالمعنى الأول؟ قال: الجبار هو الله عز وجل، لأنه لا تناله الأفكار. كل هذه الدروس، كل من بحث في أسماء الحسن، في أسماء الله الحسنى إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يحيط بذات الله عز وجل. عملية تبسيط، عملية تقريب، عملية توضيح، عملية ضرب أمثلة. أما أن تستطيع أن تحيط بالله عز وجل، هذا شيء مستحيل. لذلك الجبار هو الله عز وجل الذي لا تناله الأفكار ولا تحيط به الأبصار ولا يصل إلى كنهه عقول العقلاء. إذن الجبار من صفات التنزيه، من صفات التنزيه، يعني شيء عال ليس في إمكانك أن تصل إليه ولا أن تحيط به ولا أن تدركه ولا أن تفهم كنهه ولا أن تبلغ حدوده. هذا هو الجبار، هذا هو المعنى الأول. لذلك أيها الإخوة الأكارم، من الجهل والتنطع والتطاول على حضرة الله عز وجل أن تظن أنه بإمكانك أن تفهم كل شيء عنه. هذه فكرة مغلوطة. عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به، والعجز عن إدراك الإدراك إدراك. يعني إذا قلت لا أعلم عن الله إلا في حدود ضيقة جدا فأنت عالم، هذه صفة علم فيك. إذا قلت لا أعلم فأنت العالم. أما إذا أردت أن تقنع الناس ببساطة أنه بإمكانك أن تعرف كل شيء، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، هكذا ببساطة من دون تحفظ، من دون شعور بالعجز، فأنت لا تعرف الله عز وجل. هذا المعنى الأول من معاني اسم الجبار. الإله العظيم التي لا تناله الأفكار ولا تحيط به الأبصار ولا يصل إلى كنهه عقول العقلاء، وهو من صفات التنزيه. المعنى الثاني، العوام يعرفونه، فلان جبر خاطر فلان، يا جبار الخواطر، جابر عثرات الكرام، يعني قول مشهور: ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. جبرت العظم، المجبر، جبر العظم، الجبار بهذا المعنى هو المصلح للأمور، المصلح للأمور. كلما حصل أمر، حصلت مشكلة، انسلم شيء، تهدم شيء، افتقر إنسان، تضعضع إنسان، يأتي خالق الكون وهو الجبار فيرأب الصدع ويلم الشمل ويغني الفقير ويجبر الكثير ويعطي المحروم ويرفع الذليل. لذلك كلما جئت الله عز وجل خاضعا منكسرا جبرك، كلما جئته من باب الخضوع والتذلل والانكسار جبر كسرك ولم شعثك ورأب صدعك وقوى ضعفك وأغنى فقرك وأعز ذلك. هكذا هذا المعنى الآخر، الجبار المصلح، المصلح للأمور. تقول: جبرت الكثرة إذا أصلحته، جبرت الفقير إذا أنعشته، فهو جابر، جابر عثرات الكرام. أما الجبار فهو كثير الجبر نوعا وكما. تقول مثلا: جبار لإنسان أعطى 100 إنسان فقير، لم تقل له جابر بل جبار، لأن عطاءه شمل 100 إنسان. أما إذا أعطى إنسان عطاء كبير لوحده أيضا جبار، فإما لمبالغة النوع أو لكثرة العدد. على كل، الجبار هو المصلح، إن جبر الفقير أغناه، وإن جبر المريض شفاه، وإن جبر الذليل أعزه، وإن جبر الضعيف قواه، وإن جبر الخائف أمنه. فالجابر هو المصلح، والجبار كثير الإصلاح كما ونوعا. هذا المعنى الثاني. إذن قل يا جبار. يقول التجار: يا جبار، لأنه بيع البضاعة عند التاجر جبر. وربنا عز وجل ما ذكر من صفات التجارة إلا صفة واحدة، قال: وتجارة تخشون كسادها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم، إلى آخر الآية، وتجارة تخشون كسادها. ما من منظر يتفتت له قلب التاجر كأن يرى بضاعته مكدسة في المستودع ولا أحد يسأله عنها. لذلك الله عز وجل حينما ذكر التجارة ذكر الشيء المؤلم عند التاجر. فإذا يا جبار، يعني يا رب اجعل هذه البضاعة ناسقة، حبب الناس بها، اجعلهم يقبلون عليها. الدعاء الشهير الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر كل كثير، يا جابر كل وكل، كلاهما صحيح، كل مفعول به لأسم الفاعل، كل مضاف إليه، يا جابر كل كثير. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الحزان في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزان معرضون للرحمة، يعني إذا كنت في خصومة وكنت أنت القوي واستعملت قوتك في الظلم فلست رابحا ولست منتصرا، لأن هناك جبارا أعلى سوف يقسمك. أما إذا كنت الجانب الأضعف هناك الجبار الذي سيرحمك. الجبار الذي سيقسم الظالم، والجبار الذي سيرحم المظلوم. فدائما إذا كنت الجانب الأضعف كان الله معك. أيام شريكين يتخاصمان، أحدهما أقوى من الثاني، القوي يطرد الضعيف ويبقى في المحل. ليس هذا ربحا ولا ذكاء ولا شطارة ولا قدرة، لأن الله مع الضعيف، لأن الله هو الجبار، سيجبر كثر الضعيف، وهو الجبار سيقسم الظالم. فأنت دائما زوجان تخاصما، أحدهما تجاوز حدوده، هنيئا لمن كان الأضعف، هنيئا لمن كان المظلوم، لأن الله مع المظلوم في الزواج وفي الشراكة وفي أي تعامل. يعني أب غني ترك إرثا كبيرا، ترك أولادا، أحد أولاده قوي والآخرون صغار في السن دون السن القانوني، بذكاء أو بحيلة أو باحتيال الكبير استطاع أن يأخذ معظم الثروة له وحده، وأن يخص إخوته الصغار بشيء قليل. الله جبار. المعنى الأول أنه يصلح الأمور، أنه يصلح الأمور. والمعنى الثاني أنه يقسم الجبابرة. فما زال أحد إخوته الصغار يوفقه الله عز وجل ويمده، يوفقه ويمده، وما زال الله عز وجل يضعف هذا الأخ الكبير ويفقره ويسد الطرق في وجهه، إلى أن اضطر الكبير أن يبيع الصغير كلما أخذه من أبيه غصبا، ثم اضطر الكبير أن يعمل عند الصغير. ومثل هذه القصص كثيرة جدا في كل الأسر. دائما الظالم اسم الجبار يقسمه، واسم الجبار يرحم المظلوم. فالله جبار على الظالمين، جبار للمظلومين، جبار على الأقوياء، جبار للضعفاء، جبار على المتكبرين، جبار للمتذللين. فالجبار المصلح لكل الأمور، المظهر لدين الحق، الميسر لكل عسير، الجابر لكل كثير. وهذه صفة من صفة أفعال الله عز وجل، صفة فعل. المعنى الثالث لجبار، الجبار بمعنى أنه جبره على كذا، أي أكرهه على ما أراد، بمعنى أجبره. الله عز وجل جبار، يعني مشيئته هي النافذة، أنت تريد وأنا أريد، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا سلمت لي ما أريد كفيتك ما تريد، إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما أرى لكم من إله غيري. فرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، بدل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود عن غيه وعن ظلمه وعن كبره وعن ادعائه، خطر في باله أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل، وهكذا فعل. لا تستطيع قابلة في عصره إلا أن تخبر رجاله عن مولود ذكر ولد لبني إسرائيل، فإذا أخفت قتلت هي مكانها، يذبح أبناءه. أما هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، أي جبار الله عز وجل، قهره وهو يغرق، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل. الله جبر. إخوة يوسف أرادوا به كيدا، جعلوه في غيابة الجود. ما الذي حصل؟ دخلوا عليه، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما الذي حصل؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة ثانية. إذن الله جبار، يعني أحبط مسعى إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني أرادوا أن يقتلوه بالمعنى، أرادوا أن يقتلوه، ثم صار عزيز مصر. إذن الله جبار. طيب قوم إبراهيم أرادوا أن يحرقوه وأن ينتهوا من هذه الأسطورة، والأمر بيدهم وهم أقوياء، وجاءوا بالنار وأوقدوها وأضرموها وألقوا إبراهيم عليه السلام، وكان من الممكن أن يتفلت من أيديهم، ممكن، كان من الممكن أن لا يعثروا عليه، كان من الممكن أن تأتي أمطار غزيرة تطفئ نارهم، كان من الممكن أن لا يعرفوا من كسر هذه الأصنام، لكن أراد الله عز وجل أن يعرفوا أنه كسرها وهو فتى، وأن يعترف بفعلته، وأوقدوا النيران واشتعلت النيران وألقوه في النار. الله جبار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. النبي عليه الصلاة والسلام ائتمروا على قتله، قاطعوه، نكروا بأصحابه، ثم دخل عليهم فاتحا وهم رهن إشارة منه، لو أعطى إشارة لقتلوا جميعا. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله جبار. في الخندق ضاق الأمر إلى أن ظن أصحاب النبي أن الأمر قد انتهى، حتى قال بعض الضعفاء منهم ما يعدنا صاحبكم، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما الذي حصل؟ هبت الرياح العاصفة فقلبت قدورهم واقترعت خيامهم وأطفأت نارهم، وكفى الله المؤمنين القتال. الله جبار. يعني أمره هو النافذ، لا ينفذ في ملكه إلا أمره أبدا. بعضهم قال هذا الشجر الكينة إن حمل إشجار فأنا أترك هذا العمل، وقد قهر ووضعوا له هذا الثمر على هذا الشجر. إذن لا ينفذ في ملك الله عز وجل إلا مشيئته وإلا إرادته أبدا. إذن أول معنى الجبار الشيء العالي الذي لا يدرك، من أسماء التنزيه، يعني مستحيل أن تحيط بالله عز وجل. حتى الأنبياء ما عرفوا الله، عرفوا جانبا من الله عز وجل، عرفوا طرفا من كمالات الله، لكن لا يعرفوا الله إلا الله. هذا أول معنى. المعنى الثاني الجبار المصلح. الضعيف يجبره، الكثير يجبره، المظلوم يجبره، الضعيف يجبره، الفقير يجبره. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو الذي يجبر كل جميع الخلق على مشيئته وإرادته أبدا. والله سمعت قصة من أخ كريم في المسجد، قال لي رجل معروف بالغنى الفاحش خطب ابنته مهندس، شاب أخلاقه عالية ذكي دخله دخل مهندس. فهذا العم يعمل في تجارة، تجارة ناجحة جدا ورائجة جدا، ويحصل منها مئات الملايين. فهذا الشاب المهندس الأخلاقي تباحث مع زوجته، هذا فقير ليس في إمكانه أن يعيش مع ابنتنا، رفض لفقره، لكن رفض باستعلاء ورفض بكبر. بقدرة قادر هذه التجارة الرائجة أساسا يعني قانون، هذا القانون أوقف العمل به، فجأة توقفت تجارته، فجأة أصبح تحت طائرة المطاليب. هذا العم الغني تراجعت تجارته شيئا فشيئا إلى أن أصبح بحاجة إلى مصروف يومه. المهندس الله عز وجل وفقه، فتح مكتب. ثم كان أن وافق هذا العم على تزويج ابنته من هذا المهندس، ثم عمل العم عند هذا المهندس موظفا. هذه قصة والله وقعت في هذه البلدة، بس لا أذكر الآن تفصيلات الدقيقة، قصة قديمة من 10 سنوات سمعتها. لكن هذا العم الغني المتعجرف المتكبر اضطر أن يعمل موظفا عند صهره المهندس، وكان قد رفضه باستعلاء ومكر. الله جبار. امرأة قالت لضرتها التي لا تنجب، يعني باللغة العامية طقي موتي، ببطني في ولد، وعلى إيدي في ولد، وقدامي في ولد، ثلاث أولاد، ولد يتحرك أمامها، وولد ترضعه، وولد في بطنها. من يصدق أن هذه الأولاد، أن هؤلاء الأولاد الثلاثة ماتوا تباعا، وأن التي لا تنجب رزقها الله 5 أطفال ذكور؟ الله جبار. هذا الاسم بالتجارة ظاهر كثير، بالعلاقات الزوجية ظاهر كثير. أحيانا دائما الضعيف، المظلوم، المقهور، دائما الكثير، الحزين، الجانب المستضعف، الله عز وجل معه دائما، يؤيده وينصره ويوفقه. حتى صار عندي أنا رغبة، كلما بلغني أن شريكين تخالصا أقول أنا أعرف من هو المظلوم من مستقبل الشريكين، فالذي وفقه الله عز وجل هو المظلوم، والذي قصمه الله هو الظالم دائما. الزوجان، طلقت امرأة من زوجها، هو يدعي أنها زوجة سيئة وهي تدعي أنه زوج سيء. أحيانا في المستقبل إذا وفقت بزوج صالح أكرمها وورط هو بزوجة سيئة أزعجته، معنى ذلك أنه كان ظالما لها. والقصة التي يعرفونها أنه رجل مع زوجته طرق الباب طارق، قامت لتفتح الباب، رجل سائل كان يأكل مع امرأته دجاجا، رغبت أن تعطيه شيئا من الطعام فنهرها وقالت رضي. دارت الأيام، طلقت هذه من زوجها وخطبها إنسان ميسور الحال، وهما جالسان يأكلان هذا الطعام نفسه، ولحكمة بالغة طرق الباب، فانطلقت لتفتح الباب فاضطربت. قال من السائل؟ من الطارق؟ قالت سائل. قال لماذا اضطربتي؟ هي قصة قد تكون رمزية. قالت أتدري من السائل؟ إنه زوجي الأول الذي أمرني أن أطردك. وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر تجري مثل هذه القصص. غني يفتقر، فقير يغتني، ضعيف يقوى، قوي يضعف. كم من إنسان كان في قبضة إنسان، يذيقه ألوان الإهانة والعذاب. فجأة وقع هذا المستضعف في قبضة وقع هذا القوي في قبضة المستضعف. فالإنسان لو أن الدنيا أقبلت عليه ألا يتكبر، ألا يتجبر، ألا يتعجرف. نعم. والحقيقة كما أن الله عز وجل يعطي المال بشكل كبير فيدهش، وبإمكانه وبقدرته أن يأخذه دفعة واحدة فيدهش. والله التقيت في إنسان يعني في كان تعامل معه، زرته في دكان في حي الدويلعة، قال لي والله يا أستاذ كنت صاحب معمل ألبسة جاهزة، أقسم لي بالله عندي 3 سيارات، واحدة للمعمل وواحدة للسفر الطويل وزن كبير مريحة وواحدة للبلدة، وعندي حديقة لها 3 موظفين يعملون بها في بيتي، وما دخل بيتي في حياتي الفاكهة إلا بأكبر كميات، وخدام في البيت وسيارات. رأيته في هذه الدكان ينام على طاولة التفصيل ويأكل علبة لحم ليس عنده صحن يضع فيه هذا اللحم، هذا السردين فتحها وأكل منه. رأيته بأم عيني وحدثني عن قصته التي لا تصدق، كيف كان وكيف صار، قصة طويلة طبعا. حتى أهله طردوه من البيت فاضطر أن ينام في هذه الدكان وأن يأكل هذا الطعام. الله جبار، يقسم كل جبار. أحيانا بيكون زوج جبار على زوجته، الأكل دلع بيرفس برجله الصفرة بنكمل الأكل كله، بينفلج بيحتاج زوجته ما بترد عليه. تنعكس الآية. كان في طبيب جبار ما في غيره بالشام، أصغر شيء 50-70 سنة 60 سنة، ما بيطلع من العيادة إلا ليرة ذهب وعرباية، ما كان في سيارات، ليرة ذهب وعرباية. فقيرة، طبيب نسائي كان، فقيرة غنية محا ما محا أبدا. ذكر لي بعضهم أن بعض الناس كانوا يضطرون لبيع الفراش من تحتها، يعني ولادة عسرة وطبيب وحيد بالبلد ما بيطلع من غرف من بيته إلا بليرة ذهب وعرباية. بنى بناء بأرقى أحياء دمشق، الآن بناء موجود ومزخرف، حجر مزخرف من أندر الأبنية. بعد ما بنى أصيب بالفالج، تحملوه 5-6 أيام، بعدين الخانم أمرت زوجته ينحط الأبو، سيب البناء أبو، حطوه بالأبو، تبعت له الصانعة مع أكلاته إلا وين الخانوم؟ قلت له والله ما عم تجي، يطلبها مرة مرتين ثلاثة بعدين تجي، قلت له تضرب قد الخانوم، شو بدك الخانوم؟ هي أكلاتك قدامك شو بدك الخانوم؟ 8 سنوات مشلول ويقدم له الطعام لكن رائحته الكريهة فاحت، نقل إلى بيت بعيد يبقى هذا البناء أنيقا وبعيدا عنه وهو الذي بناه. الله جب

مو كل غني ظالم. فالله عز وجل جبار، قال الجبار المعنى الثالث جبره على كذا أي أكرهه على ما أراد. الجبار هو الله عز وجل الذي أجبر الخلق على ما أراد وحملهم عليه، أرادوا أو لم يريدوا، أحبوا أو لم يحبوا، أي لا يجري في سلطانه إلا ما يريد، ولا يحصل في ملكه إلا ما يشاء، ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. سبحان من تنزه عن الفحشاء، فأجابه عالم آخر قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فبعد الفهم، بعد المعنى الدقيق للجبار، لكم علاقة مع غير الله عز وجل؟ في جهة غير الله عز وجل أهل أن تسأل أن تخاف؟ أحد العارفين قال يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحدا غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمر بأحد غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يلتفت إلى أحد غيرك. بعضهم قال الجبار من لا يرقى إليه وهم ولا يشرف عليه فهم ولا يلحقه إدراك ولا ينفذ فيه أمر، ينفذ أمره في كل شيء ولا ينفذ فيه أمر شيء. نعم، من أصلح الأشياء بلا اعوجاج وأمر بالطاعة بلا احتياج، هذا من تعريف اسم الجبار. الآن إذا الإنسان كان جبار بالمعنى المذموم لا بد من أن يقسمه الله عز وجل، لكن ممكن الإنسان يتخلق بهذا الخلق من زاوية واحدة. فقال من لم يكن أثيرا لحب المال والجاه، كل إنسان بيحب المال نقطة ضعف فيه، ضعيف صفر، مفتاح المال هذا فلان، مفتاح المال فلان تنفسه بلين معه، هذا يحب الجاه. فكل إنسان أثير للمال أو الجاه هذا إنسان ضعيف. فإذا تنزه الإنسان عن حب المال وعن حب الجاه صار جبار بالمعنى الذي يليق بالإنسان، ما عاد إنسان ممكن تملك مفتاحه. ما دام هناك حب للمال شديد وحب للجاه شديد، إذن هذا مفتاحه المال أو الجاه. وكل إنسان في عنده حب للمال أو حب للجاه صار بشخصيته في قوة ضعف، فكل إنسان بده يصل لشيء منه، إن كان بيحب المدح بيمدحه، كان بيحب المال بيقدم له هدية، انتهى الأمر. فالمؤمن لا يوصل إليه لا بالمال ولا بالمديح، بالحق تصل له. فإذا كان مؤمن حب يتخلق باسم الجبار لا بمعنى المتكبر، لا بمعنى القهار، لا بمعنى الذي ينفذ مشيئته، لا بمعنى أنه ليس محتاجا إلى مديح ولا إلى ثناء ولا إلى مال. ما دام في تعفف، هلا بكل شخص مهما كان قوي نقطة ضعف المال والنساء، وما في إنسان بتآمر على إنسان إلا به النقطين، إما بامرأة تغريه فيسقط، وإما بمال يأخذه حراما فيسقط. فإذا كان إنسان محصن من المال والنساء لا يستطيع أعداؤه النيل منه. نعم، فالجبار من الناس الذي يجبر الخلق بهيئته وصورته على أن يقتدوا به، يفيد ولا يستفيد، يؤثر ولا يتأثر، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بلغ من الكمال درجة يعني يفيد الخلق كلهم ولا يستفيد، يؤثر فيهم ولا يتأثر، غني عن المال. لمن هذا الوادي؟ قال له هو لك. قال عجبت لك، أتهزأ بي؟ قال له هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه.

0: الجبار إذا أمكن لإنسان أن يكون كريما فعليه أن يتنزه عن حب المال وعن حب المديح والجاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: وقولي إلهي أولني منك طلبا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 24 من القرآن الكريم مع القراء
2: أحمد بن علي الحذيفي، عاد الريان، ماجد العقل، عبد الهادي كناكري.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: أحمد بن علي الحذيفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد بن علي الحذيفي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عاد الريان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عاد الريان،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: ماجد العقل.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: ماجد العقل،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الهادي كناكري.

0: وما ربك بظلام للعبيد.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عبد الهادي كناكري.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 25 من القرآن الكريم مع القراء
2: أحمد خضر الطرابلسي، عبد العزيز الزهراني، محمد المحيسني، خليفة الطنيجي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: أحمد خضر الطرابلسي.

0: فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أحمد خضر الطرابلسي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد العزيز الزهراني.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز الزهراني.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد المحيسني.
2: قال أولو جئتكم بأهدى مما

موسى يهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني

ساسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه.

ويومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك

قم علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي بالسماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلق

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: محمد المحيسني،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: خليفة الطنيجي.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: خليفة الطنيجي.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم مع القراء
2: ياسر القرشي، محمد خليل القارئ، خالد المهنة، يوسف معاطي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: ياسر القرشي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: ياسر القرشي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد خليل القارئ.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: محمد خليل القارئ،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: خالد المهنا.
2: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبهم

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: خالد المهنا،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: يوسف معاطي.

الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: الرحيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: يوسف معاطي.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 27 من القرآن الكريم مع القراء
2: مازن الشهري، محمود عبد الحكم، محمد اللحيدان، عادل ريان.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: مازن الشهري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مازن الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمود عبد الحكم.

0: كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: محمود عبد الحكم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد اللحيدان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: محمد اللحيدان،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عاد الريان.
3: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عادي الريان.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 28 من القرآن الكريم مع القراء
1: محمد الهادي توري، خليفة الطنيجي، أحمد نعينة، ماجد العقل.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد الهادي توري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد الهادي توري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: خليفة الطنيجي.

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
0: خليفة الطنيجي،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
0: أحمد نعيمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة

فأكى المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله.

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئا

يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو،

تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندكم

0: تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أحمد نعينا،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: ماجد العقل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري

ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: ماجد العقل.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: الحج المبرور. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: فضيلة الدكتور، ما المراد ببر الحج، وكيف يحقق المسلم لحجه البر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه لمن توفيق الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء في هذه الأيام التي يستعد فيها الحجاج للتوجه إلى الحرم الشريف ناوين الحج محرمين به. والمراد ببر الحج سلامته من الإثم والرياء، وأن يكون الحاج جوادا كريما حسن الخلق. أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بر الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام وإفشاء السلام.
1: هل المراد بإطعام الطعام وإفشاء السلام هو إقامة السرادقات قبل السفر إلى الحج، ودعوة الناس لموائد الطعام الليالي ذوات العدد، أم المراد بإطعام الطعام وإفشاء السلام أن يكون ذلك من الحاج بعد إحرامه بالحج؟
2: الإسلام أيها الأخ الكريم دين الوسطية في كل شيء، فالوجود وسط بين بهرجة الإسراف وقتامة البخل. وجواب الرسول عليه الصلاة والسلام كان عن بر الحج: والحاج لا يوصف بأنه حاج إلا إذا دخل في النسك، أي أحرم. وعليه فإني أرى أن الجود والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام إنما يكونان وقد دخل الحاج في النسك، حيث يحرص كثير من الناس على زادهم ليكفيهم مدة غيابهم عن دورهم وأهليهم، وحيث يتعرض الفرد لكثير من المضايقات التي هي إفراز طبيعي للزحام وتغيير نمط الحياة المعتاد. وليس قصدي من قولي هذا أن الحرص وعدم الجود وعدم إفشاء السلام شيء جائز في غير زمن الحج، لا، وإنما المقصود أنما يكون من بعض الناس قبل الحج وقبل السفر من أجله وبعد التحلل منه والعودة إلى الدار والأهل من بهرجة وزينات وليال ساهرات هو مظهرية تذهب بالأجر والثواب، لأن باعثها فخ ومباهاة وغرور. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون مغرورا بالله. أريد بقولي أن الأولى بالحاج أن يلزم لزوما أكيدا الجود والسلام بعد دخوله في الحج بالإحرام له، وأن نفقه جميعا روح هذا الدين الذي لا يرضى الأنانية، ويطلب إلى المسلم أن يحس بأخيه المسلم. ومعنى الإحساس بالأخ هو التعاون معه على البر والالتقاء معه على الصواب، والصبر عليه إذا غضب، والتماس الأعذار له إذا أخطأ، والحلم والعفو عنه إذا كان منه إيذاء. نعم، هذا الإحساس مطلوب في كل وقت ومكان، لكن طلبه أكثر إلحاحا في الحج، لأن لزحام الناس في آداء النسك أشرا في إثارة النفس يتطلب كبح جماح غضبها وسوعة انفعالاتها.
1: فضيلة الدكتور، بهذا الذي ذكرتم أرانا في حاجة إلى تبين حكمة فرضية الحج. فمن المعلوم أن لكل فريضة من فرائض الإسلام حكمة، فما حكمة فرضية الحج؟
2: أحسنت، فإخواننا المسافرون للحج لهم علينا أن نذكرهم بحكمة فرضية الحج. وفي حاجة إلى أن يسأل كل واحد منهم نفسه: لماذا أحج؟ حكمة مشروعية الحج ذات جوانب متعددة. من هذه الجوانب، أو قل على رأس هذه الجوانب، غفران الذنوب. وليس ببعيد عن أسماع الناس قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من جوانب حكمة مشروعية الحج نفي الفقر، فالرسول الكريم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. من جوانب حكمة مشروعية الحج التعارف بين الأقاليم الإسلامية، وآه ثم آه لغياب هذا الجانب. من جوانب حكمة مشروعية الحج تذكر، بل قل تصور، البعث، قيام الناس لرب العالمين حفاة عراة. والمذكر في الحج بهذا الموقف هو التجرد من ملابس الزينة والاكتفاء بالإزار والغذاء. من جوانب حكمة مشروعية الحج تذكر الوقوف بين يدي الله، والمذكر بذلك هو الوقوف بعرفة.
1: فضيلة الدكتور، الرفث والفسوق داءان يقضيان على تحقيق الحج غايته في نفس الحاج، فما المراد بهما، وهل هما من محظورات الإحرام؟
2: المراد بالرفث ما يكون بين الرجل وزوجته، فهذا جانب منهي عنه وعن دواعيه وعن التحدث فيه والوعد به ولو بالتعريض وعدم الصراحة. أما الفسوق فالأشهر أنه المعاصي، سواء أكانت قولية أو فعلية، وسواء أكان الحاج فاعلها أم المحرض عليها. والإقلاع عن المعاصي من بديهيات بر الحاج، إذ كيف يعصي الله من قصده وأحرم بالحج له. والرفث والفسوق ليس من محظورات الإحرام فقط، بل هما من محظورات الحج كله. فيا أخي الحاج، اترك المعاصي في الأقوال، في العادات، في الأفعال، أحسن حجك يكن مبرورا، فأنت عضو في وفد قصد الله، لأن الحجاج هم وفد الله عز وجل.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده وأسمائه وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام قمة حقيقته واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في إشراق أنوار عظمته وخرست ألسانهم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. هذا اللقاء الذي يجمع الطائعين، يجمع المصلين، يجمع القانتين، يجمع المسلمين على روح واحدة، هي روح الإقبال على مولاها عز وجل. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا القرآن الكريم هو دستورنا. نبدأ به هذا اللقاء بصحبة قرينا الشيخ أحمد أبو المعاطي وهو يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 61 وحتى الآية 65.

لطيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. إذن فالذي كان يجب أن يتبعوه نبذوه، والذي كان يجب أن ينبذوه اتبعوه. تلك مخالفة لقضية الحق بين الخير والشر، فالخير نبذ والشر اتبع. وقلنا إن الآية تعرضت لشيء شاع عند اليهود، قالوا فيه إن سليمان إنما ملك ما ملك بحكم السحر، فبرأ القرآن سليمان من السحر وأعلمهم بقوله وما كفر سليمان، وأنه إنما سخر الله له ما سخر من أجناس هذه الأشياء تكريما له ليعطيه ملكا لم ينبغي لأحد من العالمين. والسبب أن الحق سبحانه وتعالى في موكب الرسل وجد كل رسول صادف قومه مكابرين ومعاندين وكافرين ومتربصين به الدوائر. لماذا؟ لأن الرسول لا يجيء إلا وقد استشرى الشر، وما دام الشر قد استشرى فله منتفعون به، فحين يأتي رسول لينهي عملية الشر في الأرض يكون المنتفعون بذلك الشر هم أول الأعداء لذلك النبي، أمر طبيعي، وأصحاب الخير هم الضعفاء، لذلك يتبعون هذا الرسول ليتخلصوا من شر الأقوياء. فأراد الله أن يبين طبيعة الإنسان في أن الله حين يريد أن يرسل رسولا يؤيد بملك لا يمكن لأحد أن يخالفه، ولكن الله لا يريد ذلك، فأرسل سليمان نبيا وجعله ملكا، وملكا من نوع آخر. الملوك كانوا يملكون بما يدخل تحت قدراتهم من إمكانيات الأشياء المادية، ولكن الله أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، لأنه سخر له القوى التي لا يمكن أن تسخر لبشر عادي. فكأن الله يريد أن يقول: أنا لو أردت حكما من السماء مسنودا بحكم ملكي لا يستطيع واحد أن يرفع رأسه، وأسخر له كل القوى، ولكنني لا أريد ذلك، أنا أريد طواعية الإيمان واختيارية اليقين. فأنا أترك الرسل ضعفاء أولا لأعلم من يقبل عليهم لمجرد الإقبال لا بمجرد القهر. فكأن الحق سبحانه وتعالى جاء بعملية سليمان ملكا ونبوة، ولذلك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيه ملك، فقال لك: لا، أنا مش عايز نبي ملك. ليه؟ لأنه يبقى إذا كان ملك يبقى أوتي من أسباب قوة المادة ما لا يصل أمامه،

وبعد ذلك أعطى لنا فكرة عن ميلاد هذا السحر. ميلاد هذا السحر لم ينشأ من البشر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا وضع قضية الابتلاء الإيماني بالفتنة في الخير والشر، يبلون بالشر والخير فتنة. فكما يبتلي الله الإنسان بالخير ليعلم علم تنفيذ، وإلا فهو عالم، عالم علم تنفيذ. إنما لو أنه قال أنا سأعاقبت فلانا لأني أعلم أزلا أنني إن أمرته بكذا فسيعصي، نقول له يا أخي يمكن لو كنت أمرت بكذا ما عصيش، فيخليها واقع عشان تبقى الشهادة لمين؟ تبقى الشهادة للواقع من نفس الإنسان، الشهادة للواقع. يجي مثلا لواحد مثلا أستاذ يقول له اعمل اختبار في المادة لطلابك، يقول له طلابي معلومون ومعروف ان ده كويس وده كويس وده كويس وده وحش وده وحش وده وحش وده يسقط وده ينجح وده. يقول له يا شيخ علشان ما يبقاش لأحد حجة اعمل لهم امتحان بالفعل، مش هناخد بحكم، عشان يبقى مين اللي حكم بالقضية؟ النفس هي التي حكمت. يمكن لو ما عملش امتحان يقول لك لا لو امتحنتني كنت شفت لانني ذاكرت بعد كذا وعملت كذا وتعبت. نقول له ايه؟ يبقى اذا سمعت في قول الله ليعلم من ينصره ورسله، ليعلم، هو يعلم ولكن يريد العلم واقعا من جهتك انت ليكون حجة عليك، ليكون حجة عليك. فالشر والخير في الوجود ابتلاءات، ولا يمكن أن تعرف قضية الولاء الإيماني للمعبود الأعلى إلا بأن يوجد خير يتعب النفس أولا وإن كان يريحها ثانيا، ووجود شر يريح النفس أولا وإن كان يتعبها ثانيا. يبقى هذا هو الابتلاء. فقضية الشر في ولذلك يقول لك ولماذا أنزل الله ملكين عشان يعلمان الناس السحر وفيها لفة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هو يريد أن يعطي شيئا من الشر في الوجود، لا ليشيع الشر ولكن ليبتلي إيمان الناس في الابتعاد عن الشر، ليبتلي إيمان. وإلا فإذا لم يوجد الشر تبقى الابتلاءات تيجي إزاي؟ ممكنش، ممكنش أبدا. ولذلك يجي يقول لك إيه المتصوف الذي يعتزل الوجود ويعيش في شواطئ الجبال وبعيدا عن العمران وبعيدا عن كذا، نقول له ده مش التصوف الحقيقي. لا، التصوف الحقيقي أن تعيش في السوق. ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمرة الحياة بدينه، إنما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتوني. ادي العمليه، ادي اليقين الايمان. انما انت من العفه الا تجد، من العفه الا تجد. انما هو يشوف فساد كده ومع ذلك لا يستميله الفساد وهو موجود في الفساد، ادي الكلام. انما بعيد عن الفساد ده ما يبقى كويس. ولذلك نقول له الذي يأنس من نفسه صلابه الايمان يبقى ما فيش مانع يعيش فيه. ليه؟ لانه سيعطي الدرس القوي للمنحلين أن هناك من اعتصم بدين الله فعصمه الله واستطاع أن يقوى على نفسه رأى. إنما لم يكن كل تقي فر يقول لك إذا أنا مدام مضطر للحياة دي ما أقدرش أعمل إلا أعمل إلا كده. نقول له لا، في ناس هم عايشون وياك هم ومع ذلك استطاعوا أن يقهروا كل إيه؟ كل شر وكل تحلل. يبقى إذا وجود الشر ده إيه؟ والشر فتنة. ولذلك قلنا في كثير من الآلات التي خلقها الله، ما نقولش دي حرام ولا حلال. السكينة أتقول أهي حلال أم حرام؟ لا، هتستعمل في إيه؟ ها، إذن المهم مش هي بقى، المهم استعمالها في إيه. يجي واحد يقول التلفزيون حلال أم حرام، أقول له لا ما تقولش التلفزيون حلال أو حرام، هتستعمله في إيه؟ اتجاه حركتك فيه هي اللي توصف بأنها حلال أو إيه؟ أو حرام. يبقى كل الآلات هكذا. يبقى إذن الشر حينما يوجد إنما يوجد ابتلاء، والخير حينما يوجد يوجد إيه؟ يوجد ابتلاء. فالحق سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا بشر لأنه بشر، وقلنا إن الرسول لابد أن يكون إيه؟ بشر وأسوة. يمكن لو كان جه والرسول لنا عرف علمكم

0: بس ما تعملوش. يقولوا ما هو اللي علمنا، لو كان ما علمناش ما كنا انتهينا. يقوم يجيب ملك لا ينتفع بقى، لا ينتفع بعملية السحر. ادي السبب انهم ملكين. وبعدين يقول ليه؟ قال لك حتى لا يعلم ان الله حين يخلق الجنس من عنصر ان العنصر يتحكم في الجنس. لا، الحق سبحانه وتعالى يستطيع بطلاقة قدرته ان يجعل من الجنس الادنى من يسخر الجنس الاعلى ومن يتفوق عليه. تبقى هي مش كيف عنصر، ده هي ارادة معنصر، مش كيف عنصر. لا ابدا، ما تقولش دي من ذهب ودي من حديد. يمكن يعمل لك حاجة من حديد وتطلع اجمل من مين؟ من الذهب. يبقى الصانع كده، ادي عظم عظمة الايه. يبقى مش فرضية العنصر، مش فرضية. فيجي يقول فأنتم الجن قانونهم أخف من قانونهم، ولا تعتقدوا أنه حين يكون قانون أخف من قانون إن الجن يبقى أحسن منك. لا، بس قانونه أشف من قانونك وأخف، يراك ولا تراه، طبيعته كده مش كده ولا لا؟ يتشكل وأنت لا تستطيع أن تتشكل، مفهوم؟ دي خواصه. إيه خواصه؟ فكون هذه خواصه ما تقولش إنه هو أحسن. إيه؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بناس من البشر اللي هم دون الجن في قانونهم، ويعطيهم حاجة يسخروا بها الجن، حاجة يسخروا بها الإيه؟ يبقى إذن المسألة مش مسألة عنصر بقى، إنما إرادة مين؟ إرادة الحق سبحانه وتعالى. فيقول أنا أستطيع أن أجعل من البشر وهم دون الجن في أشياء إنهم يعملوا إيه؟ ولذلك قلنا لما سيدنا سليمان قعد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الإيه؟ أن كان من الله وعذبنه إلى آخر الإيه القصة. وبعدين قال هناك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قلنا هل تكلم الجني العادي؟ لا، قال عفريت من الجن. كأن الإنسي العادي لم يتكلم، وجه اللي أشف قانونه اللي أقوى في القانون شوية اللي هو الجن. خلاص. وهل الجن العادي تكلم؟ ده العفريت من الجن. واحنا قلنا ما دام عفريت من الجن يبقى برضو الجن فيهم لابقه زينا، برضو في جن لابقه برضو زينا، تمام كده. يبقى في جن عفريت، في جن عفريت. طيب، يبقى لم يتكلم الانس الايه العادي، ولم يتكلم الجن، وانما تكلم الجن الايه العفريت، ولكن قانونه اخذ زمنا. قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامك بتقعد ساعة، بتقعد ساعتين، بتقعد ثلاثة، يبقى خد زمن ولا لا؟ فقال الإنسان غير العادي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن الإنسان الغير العادي الذي آتاه الله شيئا يستطيع أن يأتي بقانون فوق قانون مين؟ قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنا قلت لو حسبت زمن الكلمة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، دي يكون الطرف ارتد كم مرة. ولذلك شوف دقة القرآن، فلما رآه مستقرا عنده، ما تتحملش الحكاية. على ما خلص الكلمة كان إيه؟ كان موجود ضروري. أمال إيه؟ بلك لو لم يكن القرآن على هذا الأداء ما كانش يبقى منسجم مع واقع الإيه. إذن ما من هذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملكين ليعلم البشر شيء يستطيع انهم يسخروا به مين؟ بس يقول لهم اسمعوا، انتم اذا عرفتم شيئا عن قوانين الجن وتسخيره كما قلنا سابقا ستكونون في تكافؤ الفرص ارقى ممن لا يعلم. وما دمت ارقى الميزان يختل. وقلنا سابقا ان الذي يحفظ التوازن في المجتمع انما هو تكافؤ الايه؟ تكافؤ الفرص. فإذا واحد خد فرصة مش موجودة عند التاني يختل تكافؤ الفرص وحركة الحياة إيه؟ تفشل. فقال لهم أنتم ستصيرون إلى قوة استخدام، هي استخدام الجن، وبذلك تكون فرصتكم أقوى من فرصة سواكم. هذا يعودكم الطغيان. يجي واحد يقول لا أنا سأأخذه ولا أستعمله إلا في كذا، نقول له أنت تقول ذلك وقت تحملك له، إنما وقت أدائك لا تضمن نفسك. فمن الخير ألا تعلمه. وأنا قربت هذه المسألة، قلت الولدي يقول لي هات لي إيه مسدس، أؤمني لا آتي له بالمسدس. ليه؟ لأن معاه عيا يمكن يغيظونه بكلمة فينفعل فيضربه بالرصاص، مش كده ولا لا؟ يبقى من الخير ان انا ايه ما جيتش. يقوم هو الواد يقعد يزن وامه تزن، لا هبقى عليه رقيبه وما خليش يستحمله ومش عارف. الكلام ده وقت التحمل، انما وقت الاداء ما نطمنش. اذا فالملائكه جاءوا ليعلموا هذا، فتكافؤ الفرص يمتنع. قالوا ما يعلمان من احد حتى ياتي بالقضيه الاساسيه، انما نحن فتنه، يعني امتحان قاسي، لاننا سنعطيك سلاحا لا يوجد مع غيرك، واذا اعطيت سلاحا لا يوجد مع غيرك فتكافؤ الفرص يختل، واذا اختل تكافؤ الفرص اصبحت انت لا تستطيع ان تحكم نفسك وقت غضبك. انت الان وقت رضا، لا يوجد احد يغضبك، انما هب ان احدا اغضبك فيما بعد، يمكن لعلك تستعمل هذا. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه ايه فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا الوقفه، يقول لك ما ذنب المرء وزوجه لواحد يقعد يجيب شويه سحر واشياء من دي ويفسد، ايه ذنبهم؟ بس نقول له الله، وما ذنب الضعيف حين يسلط عليه قوي بمسدس معه ليطلق عليه رصاصة فيقتله؟ طب ما يقضي بعضهم، واحد ممكن بسبب يفتك وهذا ممكن بسبب ايه يفتك، بس هنا سبب مادي معروف وده سبب غيبي ايه غيبي معروف، تبقى هي القضية واحدة ولا لا؟ اذا فالمسألة في اولها وفي اخرها انه اعطي قوة فاستعملها في غير منهج الله، سواء كانت مادية بسيف يقتل به مش كده، او بخنجر يطعن به، او بمسدس يطلقه، او بكلمة ينفسها، او بكلمة. الا يوجد من يفرق بين المرء وزوجه بمسائل مادية، بان يشي بينهم وان يضع بينهم ما يفسد العلاقات؟ يوجد ولا لا؟ فكما يوجد ذلك في الأسباب المادية الظاهرة، فكيف تحيله في المسائل الأخرى؟ المسائل الأخرى الذي يبعد عنك أنها كيف تحدث؟ نقول له كيف دي؟ أهو يجب أن تفرق بين مطلوبات العلم ومطلوبات الإيمان. الناس لما تدخل في مسألة لازم تحاول تفرق بين مطلوب إيمان ومطلوب علم، لأن مطلوب الإيمان قضاياه غيبية. قضاياه إيه؟ لأنها لو حسية لا تحتاج إلى إيمان، ليس مع العين إيه؟ أي. إنما اللي يحتاج إلى إيمان إيه؟ الأمور الغيبية. والغيب الذي يحدثني به القرآن حدثه رسول صدق عن إله حق، حدثه رسول صدق. كونك لا تعرف كيف أو لا تعرف لما، نقول لك لما دي تديك قضية واحدة، خير وشر فتنة، خير وشر فتنة، وفتنة ليه؟ علشان نشوف من يقبل على الله ايه رغبا، والمغريات موجودة ايه موجودة امامه. يبقى لما هنا واضحة ولا مش واضحة؟ في قضية العلم المادي ان وجدت كيف فلا توجد لما. ازاي؟ في الغيبيات لا توجد كيف، وانما توجد لما. لما تؤمنوا بان في سحر وفي مش عارف ايه؟ لان الغيب قال لي ذلك. يبقى لما وضحت ولا لا؟ لكن كيف؟ طب ازاي بيعمل؟ ما اقول له ما تعرفهاش دي بقى، لانها غيب مش محس. وكيف دي تاتي للتجربه الماديه، تاتي للتجربه هي. يبقى العلم المادي لا يسال عن لما وانما يسال عن كيف، والعلم الغيبي الإيماني يسأل عن ولا يسأل عن كيف. نقول له كيف يتكون الماء؟ نقول له كم ذرة من الأكسجين وإيه؟ يبقى ذرتين وذرة مش كده، هنجيب أكسجين ونجيب إيه؟ هيدروجين، ونجيب اثنين لواحد مثلا يتكون مين؟ يبقى عرفنا كيف يتكون الماء ولا لا. طب ولما؟ اشمعنى يعني ما يتكونش المية الا كده؟ يبقى العلم المادي يجاب به كيف ولا يجاب به، لان الواقع كده ان بيحدث كده، التجربة حصلت كده مش كده ولا لا؟ طيب والعلم الايماني يجاب به لما ولا يجاب به كيف؟ لان كيف تبقى لازم تحدث قدامك، فكونك لا تعلم كيف يتأتى السحر وازاي يعملوا، نقول له طب ناخدها بأقرب بسيط، كيف ما تسألش عنها. ولذلك لما سيدنا إبراهيم سأل الله أرني كيف تحيي الموتى، بالله قال له عليها كلام ولا عمل له تجربة قدامه؟ إذا بالكيفية تبقى وضوح تجربة.
1: وضوح إيه؟
0: ما يمكنش يقول له عليها كلام، قال له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، تجربة.
1: ده كلام طيب. يبقى إذا في مسألة السحر نقول له أخي ما دام الشيطان يستطيع أن يتكيف بما شاء، يتكيف حمار يتكيف كلب، وقلنا أن تكيفه بغير ماهيته الحقيقية أمر يأتي لحظة أو خطفا أو مرورا عابرا ما يستقرش. ليه؟ لأنه إذا تشكل بشكل حكمه الشكل. إن تشكل بشيء مادي يبقى الماديات هو يخضع للماديات، إن مسكته كده وخنقته يموت، إن ضربته برصاصة ينقتل. ولذلك هم يعرفوا الحكاية دي، يقوم يبان لك لمحة وحسن تكون عارف القضية تروح ايه. ولذلك قلت لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال لقد هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة. حين اربطه بسارية المسجد لا يستطيع ان يفك لان القانون حكمه. مش انت يا جني او يا شيطان ارتضيت ان تستعمل نفوذك في قانون تشكلك؟ خلاص تشكلت بايه؟ بما مادي، يبقى لازم تخضع لقانون المادة بقى ما دام حبيتها بقى وخرجت من هناك. لا يبقى اذا ما دام بيقدر يتشكل الا يستطيع ان يتشكل بشكل قرد على وجه المرأة وساعة الرجل ما ينظر لها كده يبقى فيها بشاعة كده ويبقى مش طايقها ويبقى يقدر. اذا يستطيع ان يتشكل باي شيء بالنسبة لساعة بده يعمل البغض في المرأة للرجل، يوم يلاقيها ساعة ما يدخل عليها كده زي ما يكون وحش يتصور لها كده بانه وحش، ممكن ولا لا؟ يبقى من الايه، من الممكن. اذا فالكيفيه من الممكن ان ايه، ان تقرب. زي مثلا الحسد مقطوع به، يقول لك ايه الحسد ده، ما فيش مسائل ماديه، ما فيش مسائل ماديه تعطب. ازاي؟ يقول له اخي العلم كلما بيرتقي بيدينا الشيء كلما شف او كلما لطف عنف، كلما لطف عنف، يعني كلما كان لطيف ودقيق أوي أوي أوي أوي أوي يبقى أعنف. أنا ضربت مثل مر بأن إنسانا بنى بيتا في في في حقل، فضاء واسع في الحقل، فمر عليه صديقه وقال له يا أخي ألا تعرف أن هنا ذئاب؟ قال له نعم. قال إذن ضع في النوافذ حديدا يمنع حجم الذئب من أن يدخل. فمر عليه واحد تاني قال له إيه ده الحديد ده واسع، ده هنا ثعابين، ماذا يصنع؟ لا يدي إذن كل ما لطف ودق يعوز احتياط أكتر. واحد تاني قال له ده هنا ناموس بقى فاتك ملاريا. الله، طب هب أن الميكروب وصل إلى أقل من الناموس، إذن ما يقدرش احتط منه، يبقى كل ما لطف إيه؟ عنف. يبقى العنف مش جاي في جرمية المادة مش كده، إنما جاي في نقعية التأثير. ولذلك علموني إن أفتك الأمراض دلوقتي، المرض الذي لم يستطيع أن يصلوا له إلى ميكروب دق دقة لدرجة إن إيه؟ تعيهم أول حكاية دي. إذن كل ما يدق إيه؟ يعني. طيب تعالى دلوقتي الأشعة اللي بيقولوا عليها أشعة ليزر، دلوقتي عايزين يعملوا بها إيه؟ عمليات جراحية بدون دم لها جرم. طب ولماذا تنكر على الحاسد ان يصوب بصره هكذا الى اي شيء فتطلع منه اشعة اشف واخف من اشعة ليزر؟ عشان تفتك بالشيء تيجي تقول طب وايه ذنب المفتوك بيه؟ نقول طب وما ذنب اللي قتل برصاصة مادية قدامك؟ ايوة يملكها واحد ما قد بعضها تمام. اذا فهذا يملك وسيلة للشر فيستعملها، وذلك يملك وسيلة أدق من الشر فيستعملها. أقول لك إيه؟ أقول لك لأن كمان إذا قرأت القرآن كل واحد من ممكن يحسد. ولذلك قال لك من شر حاسد مش مطلقا، إذا حسد. إذا من الممكن لإنسان يرى نعمة فساعة يقولها لا يحقد على صاحبها، عدم حقده ورضاه على صاحبها يقفل نوافذ الإشعاع منه. راضي، لعل هذه لا تخرج، الإشعاعات القاتلة دي لا تخرج إلا في حالة الحقد والغضب. حالة الحقد والغضب اللي بتضغط على الحاجة تكون بظة الأشياء اللي فيها. فإذا ما قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتهت المسألة. يبقى إذا لا يقال ما ذنب المحسود، ما ذنب المسحور، ما ذنب كذا. تقول لي لا تقل ما ذنبه، قل أيضا ما ذنب المقهور لسبب مادي تعرفه. ما ذنب المقتول المضروب بالعصا، ما ذنب المقتول بالسيف، ما ذنب المقتول بالخنجر، ما ذنب المقتول بالرصاصة. أدي بعضها تمام، بس ده شر مادي مرئي وده إيه غير إيه غير. كلما لطف إيه
2: عنف،
1: كلما لطف عنف. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يعطيني طلاقة يقولهم أنا جب حبعت ملكين ويعلمون الناس ما يخرجهم عن تكافؤ الفرص، لكن الملكين سينصحان كل من يريد أن يتعلم بأنه فتنة فلا تكفر. وكلمة فتنة فلا تكفر مش قالوا له فتنة فلا تستعملها إلا في الخير، لا، كأنهم بيقولوا له أنك أنت لن تقدر على نفسك وستستعملها في الشر، خلاص. ولكن لاحظ انها لن تعطيك، وان اعطتك تفوقا في الفرصه لن تعطيك تفوقا في المراد لك، مش هتجيب حاجه مثلا. ولذلك قلت لكم انظروا اليهم دائما فستجدونهم، تجدون هيئه هؤلاء، الهيئه نفسها عليها سحنه الغضب، وحالتهم الرزقيه في هبوط. وقلت لكم بأبسط شيء أن أرزاق هؤلاء تأتي ممن لا يعرفون السحر، يبقى سحرهم نفعهم في إيه؟ طب أرأيت واحدا من هؤلاء، طب ما كان كده يسخرها كده بأنه يبقى عنده شوية فلوس كتيرة كده ويقعد ويبقى عنده قصر ويبقى عنده سيارات، ما حصلش. طب ما يسخروها في أنه يبقى لهم ملك، ما يسخروه في انهم يعملوا كذا، ما يجوا على اي واحد ملك في اي حته كده ويخنقوه ويعملوا هم مملوك، ما يدلهمش حاجه، ما يدلهمش حاجه. ولذلك انا اقول حينما لا تستطيع ان تعلل شيئا غيبيا ثبت الايمان به بواسطه الصادق في التبليغ عن الاله الحق، فخذها قضيه لا يقف فيها عقلك. ليه؟ لأن عقلك الذي تريد أن يقف فيها هو الذي آمن بالإله الذي بلغه. لا تناقض عقلك، لا تناقض. وما دام الحق قد أثبت لنا أن للجنس الآخر من الشياطين مس، يمس الإنسان، لا يقومون إلا كما إيه يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مترنحين كده مش متوازنين، يبقى أثبت لهم مس ولا لا؟ اثبت. كيف؟ اهدي مش بتاعتك بقى، هو قال كده مفهوم. ونحن كنا نمرض قديما امراضا متعددة فاتكة ولا نعرف اسماءها ولا نعرف اسبابها، الى ان وجدت المجاهر وقعدوا يحللوا كده ولا لا. فاذا قد يوجد مس، وقد يوجد التقاء، قد يوجد التقاء، وقد توجد معونة مفهوم التقاء. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، الشياطين لا يوحون الى ايه؟ الى اوليائهم. كان الكلام ده قبل ان ينزل رسول الله، كانوا يستمعون، لان اخبار السماء تنزل كل عام لملائكه التنفيذ، فساعه تاتي لملائكه التنفيذ كان الشياطين يستمعوا ويروحوا الى كهانهم يخبرونهم ببعض الحقائق، فالكهان يزيد عليها اشياء فيصدق شيء ويخيب اي شيء. لكن الله عصم أمة الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم من أن يسترق شيطان السم، وانتهت المسألة، ولم يبقى إلا ما بقي من السحر الذي علمته مين؟ الشيطان. ولذلك ما دام التعليم من الملكين، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى كل من يحمله ذهب إلى مين؟ الى الكفر. يبقى اذا لو جاء انسان وقال لي يا شيخ ده واحد له مسلم وله متدين وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيقول له كذا، ما هم اصلهم هم اللي كفروا. لما يقول لك واحد عمل كذا واقول له صح وماله، هو احنا قلنا المؤمنين اللي عملوه؟ ما هي رساله مين؟ رساله الشياطين، وابقاها الله ايه فتنه في الارض. الا ان الله يريد ان يعصم المؤمن فيقول له اياك ان تحدثك نفسك وتقول ايه ليه انخلق ده؟ يقول لك انا خلقت الخير والشر ايه؟ فتنة. ادي اول ايه؟ أول قضية، ولا تعتقد أنهم بتعلمهم ذلك يضرون أحدا إلا إن كان الله قد أذن، وما هم بضارين بهم أحدا إلا بإيه؟ يبقى إذن طلاقة القدرة أعطت الطلقة وهي توقف الطلقة.
2: الله
1: أعطت الطلقة وتوقف الإيه؟ وتوقف الطلقة. ولذلك ربنا علمنا إننا نستعيذ من هؤلاء ومن هؤلاء به هو
2: سبحان الله
1: به. ولذلك لما تيجي الحالة زي دي، وما هم بضارين به من أحد إلا بإيه؟
3: بإذن الله.
1: اللهم إنك أردت فعلمت، مش كده؟ ولكنك احتفظت بالإذن في الضرر لك، فأسألك بما احتفظت به أن تكفيني شر ما علمت. مفهوم؟ يبقى إيه؟ أنت يا ربي عملت العملية دي ابتلاء، ولكنك احتفظت بشيء هو أن لا يضر السبب بذاته، لأنه لو أضر بذاته لكان كل ما صنعوا ضر، ولكنه جعله برضو لمين؟ للإذن. فهب أنهم فعلوا ولم يضر، فقد باءوا بوزر نيتهم في الفعل، والله أنجى بإذنه. يبقى الذي فعله الله أنه علم للابتلاء، والذي احتفظ به أن الضرر لا يكون إلا بالإذن. فإذا ما أردت لمسحور أو محسود أو إلى آخره تتجه له بإيه؟ اللهم إنك علمت ابتلاء، ولكنك احتفظت لذاتك بالإذن في الضرر، فأنا أستعيذ بما إيه؟ بما احتفظت به من الإذن بالضرر عما أبحت تعلمه فتنة. وبعد ذلك تقرأ ما علمنا رسول الله وما علمنا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا إيه؟ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إيه؟ إذا حسد. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى إذن لو أن مسحورا جاء له أمر وفهم أن ميزانه قد اختل ونظرته للأمور قد اختلت، فما عليه إلا أن يسأل الله بما احتفظ الله به لنفسه، وهو قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أنا أتحدى أن يستقبل أي إنسان أي شيء من فكرة السحر بهذا إلا رد الله كيد الساحر في نحره، ولكن الله يبقي لأنهم يثقون في أن الساحر فاعل، يقول له خلاص أنت مش قلت خلاص يعني. إنما بكبرياء الإيمان نقول له يا رب احتفظت بالإذن في الضرر لذاتك، فأنا يا رب أفزع إلى ما احتفظت به من شر ما علموه، أفزع به إلى ما احتفظت به من شر ما علموه، وبكبرياء الإيمان ولا تروح لعن ولا تروح تروح لحكم يهودي ولا تروح لداعر ولا أبدا. ولذلك كل اللي بيشتغلوا في العملية دي تلاقيهم إيه شكلهم؟ شكلهم عليهم غضب، شكلهم عليهم ايه؟ اذن الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك تكافئ الفرص، يقول لا تظنوا ان تكافؤ الفرص سينفعكم في امور دنياكم بل سيزيدهم رهقا وتعبا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن عشان ياخدوا فرصة اقوى، فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقا، اي زادوهم ايه؟ زادوهم تعبا. والحياة التي نحياها لو أن العقل وقف على سر كل شيء فيها لما كانت أهلا أن تنسب لصنعة الله. يبقى عظمتها في إن في أشياء مش قادرين لسه إيه ندركها. لو أنك دخلت مصنع وبعد ذلك عرفت فيه كيف يحلج القطن، ثم دخلت مكانا آخر فعرفت كيف يغزل، ثم دخلت مصنعا ثالث فعرفت كيف يصبغ أو وينسج، عرفت المسألة خلاص. بعد كل ما تشوف قماش حلو كده تقول أصله كذا وأصله كذا والعمل كذا، يقولك القطن اللي كان خشن ده بقى ناعم كده، يقولك يا سلام، ساعة يمر بالتمشيط وساعة يمر بالمواد الكيماوية وساعة يمر بالمش عارف الإيه وساعة يمر، أكنك عرفت كل إيه.
0: ليه؟ لأنك عرفت ما هو من صنعة بشر مثلك. فلو أنك أدركت كل شيء في الوجود وهو صنعة الله لكانت صنعة الله مقدور عليه. يبقى لازم تظل أمور كده يقف العقل فيها. ورحم الله العقاد حينما قال إن من عظمة الكون ده إن في أشياء العقل بيقف فيها.
2: سبحان الله.
0: لو ما كانش في أشياء يقف العقل فيها لما كان الكون ده أهلا لأن ينسب إلى أنه صنعة الله. لأن الصنعة إذا قيمت، لو أنك جئت من الخارج ومعك ساعة، قبل مثلا ما الساعة اللي كانت بتبين الثواني والساعة اللي بتبين التاريخ والساعة اللي بتبين كذا كنت تبقى عجيبة. إنما لما تروح تتعلم تعرف إزاي اتعملت، تقول له أصلها زالة دي اتعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. إنما حاجة ما حدش عارف سرها يقول لك دي صنعة بقى لسه إيه. فكأن العقل لو لم يقف في الوجود على أسرار لما كان الكون أهلا لأن ينسب إلى الله. فكلما وقف عقلك عند سر فقل سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. ويشاء الحق سبحانه وتعالى حتى لا تكون قولتك سبحان ربي بلا رصيد إيماني يفتح لك باب الغيب إلى أن تصل بعلمك التجريب إلى بعض الأسرار. فتقول الذي قلت فيه سبحان إيمان أصبحت أقول فيه سبحان عيان. فإذا ما حدث ذلك يبقى كل شيء يدار عنك، بعدين تقول له لا هيجي له برضه يقول سبحان عيان. أدي معنى قولي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. يبقى إذن إياك أن تؤخذ حينما يقول لك حسد، يقول له يا أخي حسد في إيه يعني؟ يجرش حاجة أبدا. وما ذنب المحسود برضو تقول له طب وما ذنب المقتول بالسيف؟ طب ما هو ده سيفه قد بعضه إيه يعني؟ واحد اداله ربنا حاجة فاستعملها في الضرر سأد بعضها تمام. والمسحور أكذا نقول له الذي يطيل أمد المسحورين أنهم يفتنون بالناس عن ربهم ولو فطنوا إلى قوله سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لعلموا أنهم لا يفتنون. اعمل اللي تعمله والله لو أراد الله بي الضرر ولو لم يرد الضرر ما ضرر. إذن لا يفتن الناس إنما تطول بهم أسباب المسحورية اللي بيقولوا عليها ديا. ليه؟ لأنهم يفتنون وينتقلون من سحار إلى إيه؟ إلى سحار، ومن مدجل إلى مدجل، ومن مشعوذ إلى. ولذلك تجدون هبات التقاط الغيب تحدث في الجماهير كده. أظن أنتم ما أدركتوش أيام السلة دي، أيام حكاية السلة ما خدت كل بيت بقى عنده سلة مش كده ولا لا؟ وبعدين ماذا حدث؟ ما الحصيلة التي جاءت بها؟ ولا شيء كده. نقول له يا شيخ تأدب، ما تديش حقائق أبدا، ما تعطيش حقائق، لأن فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة. واعلم جيدا أن الله من أكبر نعمه عليك أنه احتفظ عنده بالغيب عنده. لماذا تحاول أن تنقب عن الغيب؟ ليه؟ ده نعمة الله عليك أنه ستر غيبك وغيب غيرك عنك. تصوروا عالما كده مفضوح الغيب عند بعض، ماذا يكون موقف الناس؟ ممكنش. إذن من رحمة الله بالناس أن ستر عنهم الإيه؟ ولكن الناس يحاولون أن يصنعوا إيه؟ أن يعلم الغيب. نقول له يا شيخ تأدب، ده ربنا ستر الغيب عنده لأنه رحيم. إنما لو علمت غيب غيرك اسمح لغيرك أن يرى غيبك. وهل تحب أن يرى الناس غيبك لترى غيب الناس؟ شيء مستور دعه إلى أن يقع. لماذا تعيش فيه قبل أن يقع؟ لماذا تعيش فيه؟ كن مؤمنا كده إيمان، كما قيل وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضه لا يعنيه حلو ولا مر. خلاص الحلو تقول أن الله والمر أراد الله به الابتلاء وحيدين عليه ثواب، ما فيش شوكة وشكة إلا وليا عليها الله. ولذلك تجد المؤمن يبقى رصيده دايما إيه؟ رصيده قوي. ليه؟ لأنه قوي إلى ركن شديد. تصور بقى إنسان يعلم أن كل شر يصيبه حتى الشوكة يشكه له عليها ثواب. طب دي تبقى ايه دي؟ حلاوة ايه الحياة دي؟ اذا حلاوة الايه؟ حلاوة الايمان. وبعد ذلك اذا ما نزل اي نيجي تقول واحد مسحوق تقول له اخي انت بتشوف اسره يمرض رجلها او تمرض المراه او يمرض وحيدها ما بتشوفش هذه الحاجات، انت بتفسرها على انها ايه؟ شر. انما هي مرادات الله فيها الخير. ولذلك اعطانا بالغلام اللي قتله، مش كده العبد الصالح عمل ايه؟ حتى اذا ايه لقي غلاما فقد له قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا ايه نكرا، قال الم اقل لك انك لم تستطع معي. ده الغلام ده ابواه مؤمنين فاريد ان يحتفظوا بالايمان لانه كانوا حيفتنوا فيه حيفتنوا فيه ويرتشوا عشان خاطره ويسرقوا عشان خاطره ويغرهم ويكفرهم وتبقى مصيبتهم سودي. فانا خدته الولد الى الجنه فار لانه قبل التكليف، يبقى من صالحه هو ومن صالحكم انتم. خلاص يبقى المؤمن بيستقبل الايه الاحدث محسودا يستقبل الحدث بان هذا امر اراد، وهب ان انسانا جاء بسيف فقتلني ماذا يكون الموقف؟ ولا شيء ابدا. يبقى اذن الاسباب ماديه مرئيه او غيبيه مؤمن بها من الايمان يجب ان تحترم اقضيتها. والى لقاء اخر ان شاء الله.
4: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عروة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. هذا صحابي جليل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يطمئن على الأفعال التي فعلها في حجه، فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وطمأنه. فقبل أن نتحدث عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، نود أن نلقي الضوء على هذا الهدي النبوي وعلى الأسلوب الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبير عن مراده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم. الحج فريضة إسلامية واجبة على كل مسلم ومسلمة توفرت لهما مقومات الاستطاعة تتم به أركان الإسلام، فيستشعر المسلم حين ييسر الله له أداءه تمام النعمة والفضل، وهو نسك فيه جهد ومشقة لا يعرفهما إلا من أتاح له الله أداءه. وما زالت أركانه وواجباته وسننه تستثير السؤال وتتطلب الإفتاء، وقد تتعدد بشأنها الآراء الصحيحة. ولا شك أن الأمر عند بدء افتراض الله الفريضة على المسلمين كان أكثر مشقة وأدعى لتبين الصحيح من الخطأ من تلك الواجبات والسنن. والحديث الذي معنا إجابة أجابها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال طرحه أحد المسلمين ساوره الشك في صحة نسكه الذي يرجو صحته ويؤمل قبوله، وتأتي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لإيجاز العبارة ووضوح الدلالة. وقبل هذا وبعد تأتي تجسيدا لروح الإسلام التي تنفي ظلال الوهم بأن يكون الإعنات أو المشقة على المسلمين مقصودة لذاتها، وإنما التيسير، كل التيسير هو الذي يشكل الروح العامة للإسلام، تلك الروح التي تتجلى بقوة لا في الحج وحده، وإنما في كل ما أمر به الدين أو نهى عنه.
0: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا

0: بلده ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. نلحظ تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب الشرط الذي كثرت فيه الأفعال الماضية، فنريد أن نبرز دلالة تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب.
1: نعم، يعتمد هذا الحديث الذي يعالج أمرا صعبا ويحدد نسكا متعدد الجوانب في دقة وإيجاز ووضوح على أسلوب الشرط الذي تتحدد فيه جملة الشرط وما عطف عليها، كما تتحدد فيه جملة الجواب التي يجاوز وضوحها أمر الدلالة إلى البعد النفسي الذي يبث الرضا والطمأنينة في نفس السائل. فالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: من شهد صلاتنا هذه، فالتعميم مستفاد من اسم الموصول الذي استخدم هنا أداة للشرط. فكل من حضر الصلاة في المزدلفة، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، مستوف للمرحلة الأولى من مراحل الشرط الذي تترتب عليه النتيجة اللاحقة. أما المرحلة الثانية فيحددها العطف في قوله صلى الله عليه وسلم: ووقف معنا حتى يدفع. الوقوف بمزدلفة حتى انبلاج فجر يوم النحر، ثم يصلى الفجر ويندفع الناس نازلين إلى منى. وأما المرحلة الثالثة فتؤكد على الأمر السابق، وهو الوقوف بعرفة، فلقد ورد في حديث آخر أن الحج عرفة، غير أن آراء العلماء تفاوتت في تحديد زمن الوقوف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجيبا على سؤال السائل ومؤكدا على ما أثار قلقه بصفة خاصة، وهو الوقوف بعرفة زمنا يسيرا قبل الوصول إلى المزدلفة ليلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. ولنتأمل أن النص على زمن الليل يسبق إيراد زمن النهار، وهو المختلف فيه، فلا خلاف على أن الوقوف قبل مغيب الشمس يجزئ. لذلك يقرر النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من روح التيسير التي تسود كل تعاليم الدين وتفيض في سنته في الحج خاصة، أن الوقوف ليلا أو نهارا قبل نزول الحاج إلى مزدلفة وشهادته الصلاة فيها يجزئ الحاج. وهنا تأتي جملة الجواب حاسمة مؤكدة: فقد تم حجه وقضى تفته. ولنلاحظ دور الفاء التي ترتب جملة الجواب والنتيجة على جملة الشرط التي تعددت وحداتها اللغوية من خلال العطف، ثم قد الدالة على التحقيق والتوكيد، وكذلك أهمية اختيار الفعلين في صيغة الماضي الدالة على تمام الانتهاء والتحقق. ولنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى استخدام الأفعال ذاتها التي وردت في النص القرآني: وأتم الحج والعمرة لله، وفي قوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا وبالله التوفيق.
0: هكذا إخوة الإيمان، أسهمت ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان اليسر الذي جاء به الإسلام في فريضة الحج، فليست العبرة في الحج بالمشقة، ولكن العبرة باتباع النسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر، ونسألك الدرجات العلى من الجنة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء هيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع في عناوين النشرة: تضامن عام ومجتمعي في أليس سبرينغ بعد وفاة طفلة في سن 5 سنوات. الديمقراطيون يتهمون وزير الدفاع الأمريكي بالمبالغة في تقديم التقدم العسكري ضد إيران. المعارضة الأسترالية تدعو لتعزيز الأمن القومي بعد تقرير لجنة معاداة السامية. في التفاصيل، أفادت زعيمة مجتمعية في أليس سبرينغ بأن الحزن يسود المجتمع ويشمل الدولة بأسرها، وذلك في أعقاب وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات. وقد ساعد مئات من أفراد المجتمع في عملية البحث عن الطفلة بعد الإبلاغ عن فقدانها يوم الأحد، إلى أن عثر على جثة يعتقد أنها تعود للطفلة. وتقول الشرطة في أليس سبرينغ إنها تتوقع توجيه تهم خلال الأيام المقبلة ضد رجل يبلغ من العمر 47 سنة ويدعى جيفرسون لويس، وهو متهم باختطاف الطفلة وقتلها. هذا وقد دعت النائبة المستقلة عن أليس سبرينغ في البرلمان الولاية روبن لاملي إلى ضرورة تغليب الهدوء في المجتمع خلال فترة الحداد التي يشهد فيها الجميع تضامنا وحزنا مشترك.
2: It's just been the most horrific story you can imagine. The whole town and indeed the whole country has been watching this and grieving with this family. It's the saddest story ever. We've had kids go missing before in Alice Springs, Carl, but they turn up. You know, for some reason they've just wandered off or family have taken them somewhere else. We've never had a story like this in my time, over 30 years of living in Alice Springs.
1: اتهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الحرب بيت هيكست بالمبالغة في تصوير تقدم القوات الأمريكية في مواجهة إيران، وجاءت هذه الاتهامات خلال جلسة حادة للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، حيث وجهت إلى الوزير أسئلة مكثفة حول عدد الضحايا من المدنيين وتكاليف الحرب التي تجاوزت 35 مليار دولار أسترالي، أي 25 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى شبهات تداول داخلي مرتبطة بالنزاع. واتهم السيناتور عن ولاية رود آيلاند جاك ريد، وهو من الحزب الديمقراطي هيكست، بالمبالغة الخطيرة.
3: Iran's military retains enough combat effectiveness to keep the conflict at an impasse. Its missiles and drones remain a far greater threat than you have acknowledged, and the regime has demonstrated it can effectively control the Strait of Hormuz when it chooses. Mr. Secretary, I am concerned that you have been telling the president what he wants to hear instead of what he needs to hear.
1: في الشأن المحلي، قال أحد أبرز وجوه المعارضة جوناثان دونيام إن على الحكومة الفيدرالية أن تتخذ خطوات أكثر حزماً لتعزيز الأمن القومي، وذلك في أعقاب صدور التقرير المؤقت للجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد أعلن أن الحكومة ستنفذ جميع التوصيات الواردة في التقرير المؤقت والتي تقع ضمن صلاحياتها الفيدرالية. ورحب دونيام بتوصيات التقرير، إلا أنه انتقد الحكومة لعدم تقديم إحاطة كافية للمعارضة، وأكد أن المعارضة تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما في مجال مكافحة الإرهاب.
4: The Commonwealth government cannot simply point to state or territory governments and say that's a matter for them. I know there are different jurisdictions, but the Commonwealth must take a lead here. The report notes some shortcomings when it comes to New South Wales police and the efforts they put into protection around the events of Bondi, Hanukkah by the sea and Hanukkah in the park. The report is very clear on those things, and the police response clearly was lacking.
1: وفي الشأن الدولي اختتمت في كولومبيا أعمال أول قمة دولية من نوعها تعنى بالانتقال نحو التخلي عن الوقود الأحفوري وذلك دون التوصل إلى التزامات ملزمة. وقد اجتمع مسؤولون ونشطاء في مجال المناخ من 56 دولة في مدينة سانتا مارتا حيث تركزت المناقشات على كيفية التخلص التدريجي والفعالية.

0: to even begin a transition out of. They're dependent because they have no fiscal space to even think about it. And this has to be recognized.
1: ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة في دولة توفالو عام 2027 بمشاركة أيرلندا كدولة مضيفة مشتركة. أكد وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن الاقتصاد الأسترالي لا يواجه خطر الركود التضخمي على الرغم من التأثير الكبير للنزاع في الشرق الأوسط على معدلات التضخم، ويشير مصطلح الركود التضخمي إلى حالة يتزامن فيها ارتفاع التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وقد ارتفع أحدث مؤشر شهري للتضخم إلى 4.6% مقارنة ب 3.7% سابقا، وذلك بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 33% على خلفية النزاع مع إيران. ولكن الدكتور تشالمرز أوضح أن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى جانب عوامل أخرى يساعد في التخفيف من حدة الوضع.
2: So if the question is, do we expect inflation to tick up and do we expect growth forecasts to come off a bit? We do expect that both of those things. But the fact that our labour market is strong and we've got so much else going for us, I think means that that label is an oversimplification of what we're seeing in our economy.
1: فاز أنصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البلدية في قطاع غزة، وهو أول اقتراع من نوعه منذ عام 2006. ولم ترشح حركة حماس التي أطاحت بالسلطة في غزة عام 2007 مرشحين رسميين في القطاع، كما قاطعت الانتخابات في الضفة الغربية حيث كان الفوز متوقعا لحركة حماس على نطاق واسع. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ورئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله إن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع التاريخي بلغت نحو 56% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة.
3: ولكن يعني في أسباب كثيرة لهي 23%، أول شيء احنا اعتمدنا على السجل المدني، وكما تعلمون السجل المدني يعني مش محدث، وهناك آلاف الشهداء في قطاع غزة مش لم يشالوا من السجل المدني. كمان نزوح، في أكيد عائلات كاملة نزحت من دير البلح إلى مناطق أخرى، ولكن مجرد إجراءها دولة الرئيس في قطاع غزة بعتقد في دير البلح هذا كان إنجاز كبير.
1: دافعت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الرئيس دونالد ترامب ومرافقيه خلال فعالية أقيمت في فندق استضاف عشاء مراسلي البيت الأبيض في 26 من أبريل نيسان، وقد ألقي القبض على رجل في الثلاثينات من عمره كان مسلحا بأسلحة نارية وسكاكين بعد أن اندفع نحو نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية في فندق واشنطن هيلتون، وتم اعتقاله عقب تبادل لإطلاق النار في حين أشيد بسرعة استجابة القوات الأمنية. إلا أن صحفيين حضروا الفعالية أعربوا عن مخاوفهم من أن التدابير الأمنية المخصصة للحضور لم تكن كافية. وفي ذكرى الأنزاك تحدثت سفيرة أستراليا لدى تركيا سالي آن فينسنت عن كلفة الحروب خلال مشاركتها في مراسم يوم الأنزاك في غاليبولي، واستعادت السفيرة في كلمتها حجم الخسائر البشرية التي تكبدها الجانبان إثر إنزال غاليبولي عام 1915.
4: The cost of war is never borne by our servicemen and women alone. It reverberates across families, communities, and generations. For as long as Australians have served, families have waited and mourned.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهي.
5: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: النجاح والإبداع. إن مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، واسعى بأن تسلك البعض الآخر، بل واعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك أخرى للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقها إليك أحد، حتى تكون ناجحا ومبدعا. لا تثني الآخرين عن أهدافهم. إن لم تستطع أن تحقق هدفك في علم من العلوم أو منصب طمحت إليه بسبب خور عزيمة أو ظرف عارض أو قضاء مقدر، فلا تحاول أن تثني غيرك عما عجزت أنت عن تحقيقه، وهو نسيج مختلف ونفسية مختلفة وبظرف مختلف. اقضي على مخاوفك. إذا حصرت بالأوهام والوساوس والقلق والمخاوف، فاجعل لسانك رطبا بذكر الله، واعمل عملا مفيدا مضاعفا، حتى لا تدع وقتا للتفكير في أوهامك ومخاوفك. معصية بأخرى: إذا عصيت الله فلا تقبل معصيتك له بمعصية أخرى، وتذكر أنه أرحم الراحمين، وأنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، واعلم أنك المحتاج الفقير إليه، وهو غني عن العالمين. لا تتأثر برأي من حولك. قال الفيلسوف الفرنسي مونتين: لا يتأثر الإنسان بما يحدث مثل ما يتأثر برأيه حول ما يحدث. عظمة لا دلال. إذا دللت نفسك وأعطيتها كل ما تهوى، فسيصعب عليك فطامها. عندها ستشعر بضعتها وقلة شأنها. أما إذا دربتها على مغالبة الصعاب، فستكون عظيمة ولن تخذلك أبدا. لا تجرب الحسد. وطن نفسك على العطاء، وافرح لفرح الآخرين، واحذر من أن تحسد الآخرين. فإذا سكن الحسد قلبك، فسترى النعمة نقمة والفرح حزنا، ولن تهنأ بحياتك أبدا. إنكار المنكر. خرج إبراهيم الخواص أحد الصالحين لإنكار منكر، فنبحه كلب فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج، فبصبص الكلب له فمضى، وأنكر فزال المنكر. فسئل عن تلك الحال فقال: كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عدت تبت من ذلك، فكان ما رأيتم. ترك المعصية لله. قال الإمام ابن الجوزي: لو أن شخصا ترك المعصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك، وكذلك إذا فعل طاعته. لا تستعبدهم وهم أحرار.
1: أنت الحمى. وأنت الأمان.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. وعاد الصبح يحمل ألف بشرى، ويوقظ غافلا ويتيح أجرا. فكن كالصبح في الدنيا منيرا، وكن كالطير في الآفاق حرا. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، ولسانا رطبا بذكرك. اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا زودنا إيمانا وسعادة وتوفيق. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يعطيكم فيرضيكم، ويجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يغفر لكم ومن تحبون، وأن يحفظ الغائب ويشفي المريض، ويبدل الأحزان أفراحا، وييسر الأمور، ويبارك في العمر والرزق والعافية، إنه جواد كريم. اللهم آمين. تخيل إنك تمتلك منزلين، الأول ستقيم فيه سنة، والثاني ستقيم فيه طوال عمرك، ولا تتم تجهيزات البيت الثاني إلا في فترة تواجدك في البيت الأول فقط. العاقل هيكرس وقته في الفرصة المتاحة له لإعداد بيته الأبدي قبل انتهاء المدة. وهذا هو حالنا مع الدارين، الدنيا والآخرة. ولذلك شرعت لنا عبادة النية نتقرب بها لله، ونكسر بها الحسنات في ميزان إلى يوم نلقاه، نجهز بها دارنا الأبدي قبل الرحيل من الدار الدنيوي. تخيل معي لو جعلت نومك وعملك وقيامك وراحتك لله، وحولت جميع عاداتك لعبادات تتقرب بها لله، بل واستكثرت من الخير فجعلت للعمل الواحد أكثر من نية. تخيل ميزانك حين تلقى ربك. لذلك لابد لنا من تجديد النية من وقت لآخر، وأن نحرص قبل كل عمل على إعداد النية وإخلاصها لله، عملا بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطل في سيارتك، تأخر في نومك، مرض في جسمك، ضيف مفاجئ يمنعك من الخروج، عدم قبول في وظيفة، تأخر في الإنجاب، وغيرها كثير. تذكر فقط لو فتح الله لنا الغيب لسجدنا لله شكرا على أمور حجبها الله عنا، فالحمد لله دائما أبدا. هل تعلم لماذا لم يمت خالد بن الوليد شهيدا؟ قال الشيخ محمد يعقوب: أتعلم ما الحكمة من موت خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه، مع صدقه في طلب الشهادة في سبيل الله في مواطنها تحت ظلال السيوف في أكثر من 120 معركة حامية الوطيس؟ لقد ذكر لنا علمائنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب خالد بالسيف الله المسلول، فإذا قتل في معركة فقتله يعني كسر سيف الله المسلول، وسيف الله لا يكسر أبدا، حتى لا يقول للناس قتل سيف الله وكسر، بل اختار له الله أن يموت على فراشه. هذه حكم لا يعلمها إلا الله. اللهم تقبل منا وعافينا واعف عنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعوات. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

أعظم برنامج للنساء في العشر الأوائل من ذي الحجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، عشان كده عايز أجهز برنامج عظيم جدا لأخواتي وأمهاتي وبناتي في تلك الأيام المباركة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني قدم المال ومات شهيدا في سبيل الله. بل وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من تلك الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالبرنامج اللي أنا حطه بقى لأخواتي وأمهاتي وبناتي برنامج جميل جدا وبسيط جدا. رقم واحد: استقبلي تلك الأيام بالتوبة الصادقة. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على التوبة والعودة إلى الله. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والإنسان حينما يستقبل مواسم الخير يستقبلها بشيئين: بالتخلية والتحلية. التخلية تتمثل في التوبة الصادقة، والتحلية تتمثل في استحضار النية لملء هذه الأيام وتعمير هذه الأيام بالأعمال الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. بأول حاجة استقبلي تلك الأيام بالتوبة الصادقة. رقم اتنين: التصالح ونسيان الخصومات. يعني ان الانسان يعني يصالح من خاصمهم او من خاصموه ولو برسالة رقيقة بفضل الله. كل عام انتم بخير، ونسأل الله عز وجل ان يبلغكم هذه الايام وانتم في اتم العافية، وان يعينكم على طاعة الله. كلمة بسيطة كده وننسى الخصومات، حتى لو مش هنحتك بالناس ديت، وحتى لو الناس دولت اذونا ومش عايزين نتعامل معهم، يكفي فقط ان احنا يعني نتصالح معهم ونبتعد عنهم بفضل الله، حتى لا يكون هناك خصام بيننا وبين المسلمين. رقم ثلاثة، ودي مهمة جدا: التحلل من المظالم. يعني الإنسان هيصوم، ويعني حضرتك هتصومي وهتذكري المولى عز وجل وتقرأ القرآن وتفعلي خيرات كثيرة جدا، وممكن كل حسناتك تروح للي ظلمتيهم. فعشان كده لابد من التحلل من المظالم، وأن نرد الحقوق لأصحابها، لأن الذنوب اللي بيننا وبين ربنا سهل جدا المغفرة فيها. وده مش معناه إن احنا بنجرأ حد على معصية الله، حاشا لله، لكن بنقول للي وقع في الذنوب: ما تيأسي، وتقدر ترجع وتعود وتستغفر المولى عز وجل، والله غفور رحيم. إنما بقى مظالم العباد ممكن الناس ما تسامحش، عشان كده لابد أن نتحلل من المظالم ونرد الحقوق لأصحابها. رقم أربعة: بر الوالدين وصلة الرحم. لأن عقوق الوالدين مشكلة كبيرة، سبب لعدم قبول الأعمال. ممكن الإنسان يصوم ويصلي ويزكي ويعني ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وكل الأعمال دي لا تقبل مع عقوق الوالدين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد في الثلاثة العاق لوالديه، وأما قطيعة الرحم فبرضه مشكلة كبيرة، كبيرة من الكبائر. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله عياذا بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. يعني اللي عايز إن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في عمره، يبر الوالدين ويصل الأرحام. رقم خمسة:
المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها. حضرتك مش واجب عليك تصلي في المسجد، لكن واجب عليك تصلي الصلاة في وقتها. أول ما تسمع الأذان على طول تخش تتوضي وتخش للمصلى بتاعك في بيتك وتصلي الصلاة في وقتها، ولك نفس أجر الرجل حينما يصلي الصلاة في جماعة بفضل الله. رقم 6، صيام 9 من ذي الحجة. طب مش قادر أصوم 9 أيام، فعلى الأقل اوعي تفوتي صيام يوم عرفة، لأن النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله عز وجل أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، يعني السنة اللي جاية يكفر الذنوب سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7، احرصي على الصدقة ولو بالقليل، ولو أشياء يسيرة، ابعتي مع ابنك أو مع أخوك صدقات يسيرة جدا لناس فقراء، إن شاء الله حتى ولو 5 جنيه ولو 10 جنيه، المهم تصدقي بصدقات يسيرة في تلك الأيام التسع بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8، إطعام الصائمين ولو كانوا أهل البيت، اطعم الصائمين عشان تاخدي اجرهم بفضل الله، فيحسب لك. يعني لو جيت مثلا في الايام التسعه ومنهم يوم عرفه، لو اطعمت مثلا 10 اشخاص، تمام كده، العشرة دولت هيصوموا يوم عرفه ويفطروا على الاكل اللي حطيتيه، تاخدي اجر صيام يوم عرفه 11 مره، صيامك انت اليوم عرفه وصيام العشرة اللي اطعمتيهم. طيب ما عندكيش امكانيه، على الاقل استحضري النيه ان انت بتطعمي زوجك واولادك او بتطعمي الام والاب واخواتك، وان انت اللي بتحضري الاكل، فيكون ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9، احرصي في الايام التسعه دولت على ختمه قران، ولو مش قادره اقراي على قدر الاستطاعه، ولكن خد النصيحة دي، كتري من قراءة سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، لأن كل 3 مرات بيتحسب لك ختمة قرآن كاملة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كأنك قرأتي 1/3 القرآن، فلما تقرأها 3 مرات يتحسب لك ختمة كاملة بفضل الله. رقم 10، احرصي على قيام الليل ولو ب100 آية، لأن ورد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، يعني يحسب لك القيام ليلة كاملة، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. ممكن نقوم ب100 آية في قد إيه؟ في حوالي 10 دقائق، ربع ساعة بكتير، وممكن نجيبهم مش على سبيل التحديد ولكن على سبيل التيسير، نقرأ سورة الواقعة على ركعتين كده، كم مع الفاتحة كملنا 100 آية بفضل الله سبحانه وتعالى، أو نقرأ أول 4 صفحات من جزء عامة يعدوا كده 100 آية بفضل الله. رقم 11، احرصي على الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الضحى عشان تصلي صلاة الضحى وتذكري المولى عز وجل، من بعد الفجر إلى ما بعد الشروق بربع ساعة وتصلي ركعتين الضحى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى الصبح في جماعة، ده بالنسبة للرجل، بالنسبة لك نفس أجر الرجل إذا صليت الفجر في وقته في بيتك. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة، أي نافلة بفضل الله. رقم 12، أكثري في الأيام التسعة دولت من التهليل والتكبير والتحميد، ان انت تكتري من التهليل والتحميد والتكبير. فكان ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجا الى السوق ويهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل، فيهلل ويكبر ويحمد اهل السوق بتهليل وتكبير وتحميد ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. رقم 13، اكثري من الدعاء للمسلمين والاستغفار للمسلمين. اما عن الدعاء فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل ما شاء الله. وأما عن الاستغفار للمسلمين فقد ثبت عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني تخيل حضرتك كده لما تقولي: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الأحياء دلوقتي في 2 مليار مسلم،
واللي ماتوا على الأقل، يعني هم مليارات كثيرة بس على الأقل نقول 3 مليار من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، يعني 5 مليار حسنة بهذه الجملة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رقم 14: إدخال السعادة والسرور على فقراء ويتامى المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. الله أكبر. رقم 15: الأضحية لو عندك مال. لو ما عندكيش مال اطلبي من زوجك ان هو يضحي، او من اخوك او من والدك، والدال على الخير كفاعله بفضل الله، فالاضحية سنة مؤكدة للمقتدر بفضل الله. رقم 16، ودي اخر حاجة: احرصي على نشر هذا المقطع ودل النساء على الخير، فالدال على الخير كفاعله بفضل الله سبحانه وتعالى. في سؤال احيانا بعض النساء بيسألوه: هل ينفع ان انا اجمع في الصيام الايام التسعة بين ايام الصيام ديت وبين قضاء شهر رمضان اللي فاتني، الايام اللي فاتتني؟ اقول ان هذا لا يصلح، لان لا يصلح الجمع في النيات ما بين الفريضة والنافلة، لكن يجوز الجمع ما بين النافلة والنافلة. يعني يجوز ان يجي في ايام التسعة ديت يوم الاثنين او يوم الخميس، فتنوي ان اليوم دوت من الايام التسعة من ذي الحجة، او ان كمان ان ده يوم الاثنين او الخميس، فيحسب لك الاجر مرتين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان هذا هو أعظم برنامج وضعناه للنساء في العشر الأوائل من ذي الحجة، فاحرصي على ذلك وبلغي كل من حولك. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه المرأة من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي الفاضلة، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. للمرأة دور عظيم في بناء الأسرة والمجتمع، فهي نصف المجتمع، لذلك اهتم الإسلام بها وجعل لها أحكاما خاصة بها وبالأسرة. ومن الواجب علينا أن نتعرف على هذه الأحكام. ومعنا في هذه اللقاءات فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. إذا كان واجب الأم أن تبدأ في رعايتها للولد قبل أن يولد، فما الحكم لو كانت صحتها ضعيفة وتفكر في التخلص من هذا الجنين قبل أن يولد بأحماله لتربيته، وبخاصة إذا كان لها مولود ما يزال في شهوره الأولى؟ يا فضيلة الشيخ،
2: إنزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعي في بطن أمه إن كان بعد الشهر الرابع فهو حرام باتفاق العلماء، لأنه قتل نفس بغير حق، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات، وذلك كما لو أقر الأطباء الأمناء أن بقاء الحمل يفضي